والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون

عدتهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله.

بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.

عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.

رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً.

مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا.

كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كان

منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

0: وأضل سبيلا. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سور المؤمنون والنور والفرقان.
2: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
3: محمد رسول الله.
4: سيدة أهل الجنة، من أجمل صور العطف والمحبة في البيت النبوي أنه صلى الله عليه وسلم كان شديد الرحمة ببناته وبأولادهن وأزواجهن، وكان يغدق عليهن من كريم أخلاقه وعظيم صفاته وشمائله. وكانت فاطمة رضي الله عنها أشبه بناته به حتى في مشيته، وكانت أحب بناته إلى قلبه. ذات مرة كان صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله نساؤه، فأقبلت فاطمة تمشي فرحب بها النبي قائلا: مرحبا بابنتي، وأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت فاطمة رضي الله عنها. فقالت عائشة لها: لم تبكين؟ فلم تجبها. ثم أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة حديثا فضحكت. فتعجبت عائشة وقالت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. ثم سألتها عما قال لها النبي، فقالت فاطمة: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي سألت عائشة فاطمة عما أسر لها به يومئذ، فقالت لها: إنه كان يخبرها عن قرب دنو أجله عليه الصلاة والسلام، وأن هذا كان هو سبب بكائها. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: أما ترضين يا فاطمة أن تكوني سيدة أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين؟ فضحكت رضي الله عنها حين سمعت هذه البشارة منه عليه الصلاة والسلام.
5: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي طه والأنبياء.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي طه والأنبياء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين.
3: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
4: الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الزمر.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم،

وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك،
يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ

0: اعتدلوا، أقيموا صفوفكم، سدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.

الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.

تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة النمل.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. حقوقه صلى الله عليه وسلم: أولاً، الإيمان به صلى الله عليه وسلم كما أمر الله في كتابه: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ثانياً، طاعته صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره والعمل بسنته واتباعه والاقتداء به ومجانبة البدع والمحدثات. ثالثاً، احترامه وتعظيمه وتوقيره وتقديم محبته على كل أحد. رابعاً، تقديم قوله على قول كل أحد وتصديقه فيما أخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة. خامساً، وجوب التحاكم إلى سنته وشرعه والرضا بحكمه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سادسا، إجلال أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا يليق بهم، وإكرام الصالحين منهم ومعرفة أقدارهم، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الإف إم مكة المكرمة 94.7، جدة 89.8، الطائف 99.8، رابغ 88.6، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عادل ريان من سورة فاطر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع

من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز

يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا

تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا

خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله خالق الخلق ومدبر الأمر، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة تقرير وجوب توحيد الله تعالى بضرب المثل. من أعظم ما قرره الله تعالى في ضرب الأمثال في القرآن الكريم وجوب توحيده وإخلاص العبادة له جل ذكره وإبطال الشرك ودعاوى المشركين.

لكفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة التوبة.
1: سورة المرسلات هي السورة 77 في ترتيب المصحف، والثالثة 33 في ترتيب النزول، إذ نزلت بعد سورة الهمزة وقبل سورة قاف، وهي من السور المكية الخالصة التي تنبض بحديث القيامة وأهوالها. وقيل إن فيها آية مدنية، وهي: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. لكن هذا القول لا يعتد به لضعف دليله، وقد أجمع جمهور المفسرين على مكيتها. افتتحت السورة بقسم بديع متتابع: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. وقد تعددت آراء المفسرين حول المراد بهذه الصفات، فمنهم من قال إنها صفات للملائكة، ومنهم من قال إنها صفات للرياح، وهناك من رجح أن بعضها يشير إلى الرياح وبعضها الآخر إلى الملائكة والآيات، وهو الرأي الأقرب إلى روح السورة وسياقها. فهي سورة تنذر وتبشر، وتفصل مشاهد القيامة بدقة مهيبة، وتصور حال المكذبين حين يساقون إلى العذاب، وتعيد في نهاية كل مشهد إنذاري قول الله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، في تكرار مقصود يرسخ الإنذار في القلوب ويزيد من وقع الرسالة. كما تستعرض السورة دلائل قدرة الله تعالى من خلال خلق الإنسان وإنبات النبات وتيسير الحياة، ثم تنتقل إلى مشهد النهاية حيث يفصل بين الخلائق في يوم عظيم لا يغني فيه أحد عن أحد، وتختم السورة بتوبيخ للمكذبين وإنذار شديد لمن استكبر عن السجود لله تعالى، ثم تأمرهم أمرا قاطعا في ختامها: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وكأنها تقول لهم بعد كل هذا البيان: ماذا بقي من حجة؟
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة المائدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله معالي الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معالي الشيخ صالح، حسن الله إليكم، في قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما هو تفسير هذه الآية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عن كلامه الكوني الذي يأمر به وينهى الكائنات: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما نفذت كلمات الله يعني الكونية، أما آية الله القرآنية فإنها معلومة في القرآن الكريم، كلماته أيضا في التوراة والإنجيل والوحي المنزل، هذا معلوم من مصادره. وأما كلماته الكونية التي يأمر بها وينهى الكائنات فهي لا حصر لها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعم،
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا السائل يقول: في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم منهم، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لو وضحتم ذلك بارك الله فيكم.
3: خاليا من الناس، ليس عنده أحد، ففاضت عيناه من خشية الله، هذا دليل على إخلاصه لله عز وجل. نعم.
2: هذا سائل يقول: ما هو سبب كثرة رواية الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنه أسلم في العام السابع من الهجرة؟ هل لأنه كان يلازمه دائما؟
3: نعم، هذا يدل على كثرة ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بقية الصحابة كانوا مشغولين بأعمالهم، في تجارتهم، في زراعتهم، كانوا مشغولين بأعمالهم. أما أبو هريرة فليس له شاغل، وكان ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أكثرهم رواية للحديث. نعم،
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: خرجنا مع أهلنا في رحلة إلى قريتنا التي تبعد قرابة 95 كيلومترا، وسوف نبقى فيها يوما أو يومين، هل يجوز لنا الجمع والقصر؟
3: إذا كنتم قصدتم هذه المسافة حينما خرجتم أكثر من 80 كيلو أو 80 كيلو فأكثر، فإن هذه مسافة القصر للصلاة، لأن هذا يعد سفرا، لأنه عبارة عن مرحلتين للإبل. نعم،
2: أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول في قول الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، يقول السائل: ما هو المقصود بروح القدس؟
3: روح القدس هو جبريل عليه السلام، هو روح القدس، وهو سيد الملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم،
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. هذا مستمع يقول: من هو المخاطب في قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟
3: مخاطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته. واعبد ربك أي استمر على طاعة الله حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، فليس لعمل المسلم غاية دون الموت كما في الحديث. نعم،
2: أحسن الله إليكم. في قول الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، يقول السائل: ما المقصود بكلمة فوكزه موسى؟
3: نعم، وكزه يعني لطمه، وكان موسى قويا عليه الصلاة والسلام، فبمجرد ما وكزه بكفه قضى عليه، يعني مات الرجل. نعم،
2: هذا سائل يقول: من هم المقصودين في قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون؟
3: هذا في وصف المؤمنين الذين يقومون الليل، يقومون يتهجدون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقومون لصلاتهم تهجدهم. نعم،
2: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: عندي سؤال عن الشرك، يقول: في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يقول: ما هو معنى قوله تركته وشركه؟
3: معناه أن من لم يخلص النية لله عز وجل أشرك في النية في عمله فإن الله لا يقبله ورده على صاحبه، إنما يقبل من الأعمال والأقوال ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. نعم،
2: بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل الصلاة في المدينة أفضل من الصلاة في مكة، لأن فيها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد قضى بقية حياته فيها؟
3: لا، المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، صلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد. نعم،
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. مستمع بعث بسؤاله يقول فيه: ما هي آخر آية نزلت من القرآن الكريم؟
3: قيل: هذه آخر آية نزلت من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم،
2: هذا سائل يقول: هل من كان له أبناء صغار وماتوا وهم لم يصلوا سن البلوغ أنه يشفعون لوالديهم يوم القيامة؟
3: نعم، الأطفال ثبت أنهم يشفعون لوالديهم يوم القيامة إذا ماتوا صغارا وصبر والدهم على موتهم واحتسب الأجر من الله، فإنهم يشفعون له عند الله يوم القيامة. نعم،
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. سائل يقول: صليت خلف إمام وقد سهى في صلاته، لكنه لم يسجد للسهو إلا بعد التسليمتين، ما الحكم في هذا؟ وهل يختلف السجود قبل السلام عما بعده؟
3: يجوز قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص في الصلاة فإنه يكون قبل السلام لأنه جبران، وأما إن كان عن زيادة في الصلاة سهوا فإنه يكون بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. سائل يقول: قرأت عن مراتب الإيمان لكنني لم أفهم ما هي مراتب الإيمان، فهل للإيمان مراتب كثيرة وهل تختلف عن أركان الإيمان؟
3: نعم، مراتب الإيمان كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها أخذ الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالإيمان شعب، من تكاملت فيه هذه الشعب تكامل إيمانه، ومن نقص من شعب الإيمان شيء في حقه فإنه يكون ناقص الإيمان. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: تنتشر مقولة عندنا إذا رأينا شخصا غاضبا بشدة أن نقول له لا يركبك الشيطان، وهي أن الغضب مربوط بالشيطان، فهل الشيطان يكون من أسباب الغضب للإنسان؟
3: نعم، مع الغضب يحضر الشيطان، فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان ليسلم من شره، وأن يرد نفسه إلى عدم الغضب فيزول عنه ذلك بإذن الله. الغضب من الشيطان، فإذا غضب الإنسان فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسيذهب عنه الشيطان، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يتلاحيان فيما بينهما، يعني يتسابان، فظهر الغضب على أحدهما أكثر بأن انتفخت أوجاجه واحمرت عيناه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهبوا إلى الرجل وأخبروه بما قالت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالها فذهب عنه ما يجد. ومصداق ذلك في كلام الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم.
2: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، هل هذا الحديث صحيح؟
3: نعم، هذا نهي أن الإنسان يقيم إذا دخل والمجلس يعني ممتلي، فإنه لا يقيم أحدا ليجلس مكانه، لأن من سبق إلى مكان فهو أحق به، لكن إذا قام له أحدهم وجلسه في مكانه وسمح بذلك فلا بأس. والمعتاد والأفضل أن تفرغ مجالس الأكابر من كبار السن وأهل العلم، أن تفرغ أمكنتهم فلا يجلس فيها أحد. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. معالي الشيخ صالح، هذا السائل يقول: يحث الإسلام على فضل الإحسان للجيران وأن جعل لهم حقا على بعضهم، فهل كل الجيران سواء في التعامل معهم؟
3: الله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: والجار ذي القربى والجار الجنب. الجيران لهم حق، لكن بعضهم أكثر حقا من بعض الآخر، فالجار القريب يعني في الرحم هذا له حقا، حق الجوار وحق القرابة، وجار له حق واحد وهو الجار الذي ليس له قرابة في مجاوره، هذا له حق الجوار. نعم.
2: بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: قرأت عن فضل ركعتي الضحى وأريد أن أصليها، لكنني لا أعرف متى يبدأ وقتها، فأريد السؤال عن وقت صلاة الضحى. بارك الله فيكم.
3: صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها إلى أن تتوسط السماء فوق الرؤوس وقت صلاة الظهر، كل هذا وقت لصلاة الضحى. ولكن إذا أخرها إلى أن تنزل الحرارة على الأرض في يعني نهاية الضحوة فهذا أفضل. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: هناك أدعية يقولها المسلم عند ذهابه للنوم، فهل هناك دعاء يختم به أذكار النوم؟
3: يقول: اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، لا لجا ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. نعم.
2: بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: ما حكم النوم على البطن؟ بارك الله فيكم.
3: مكروه، ولكن ينام الأفضل النوم أن ينام على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، هذا هو الأفضل. نعم.
2: أحسن الله إليكم. على الشيخ صالح، هذا سائل يقول: أنا أجمع المال للزواج، ولكن تيسرت لي فرصة للحج السنة القادمة، فهل أقدم الحج على الزواج؟
3: إذا كنت تخشى على نفسك من الوقوع فيما لا يرضى من النظر المحرم ونحو ذلك، فإن الأفضل أن تتزوج لتعف نفسك. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. هذا مستمع يقول: هل للإيمان حلاوة؟ وهل الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هل هذا حديث صحيح؟ بارك الله فيكم.
3: نعم، هذا حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من وجدنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم.
2: أيضا معالي الشيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو فضل ومنزلة تحقيق التوحيد؟
3: تحقيق التوحيد منزلة عالية، فليس كل موحد محققا للتوحيد، وكل محقق للتوحيد فهو موحد، فتحقيق التوحيد تصفيته وتنقيته من الشرك الأصغر والأكبر ومن الذنوب والمعاصي، هذا هو تحقيق التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ترجم عليه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد فقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم.
2: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. رواه البخاري. فإن بها النظرة أي أصيبت بالعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة، وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من أهل المشرق فخطب، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان سحر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم. ذكركم تثري حياتكم. تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الصافات من السور المئين، وهي من السور المكية، جاءت مفتتحة بالقسم بالصافات، وهم الملائكة تصف في عبادتها صفوفا متراصة. تتحدث سورة الصافات عن توحيد الله جل جلاله، وفيها ذكر قصص الأنبياء والثناء عليهم ووعدهم بالنصر والتمكين. وتمتاز آيات سورة الصافات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السابعة بعد المئة، وهي قوله تعالى:
3: وفديناه بذبح عظيم،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة بذبح، فهي تقرأ بكسر الذال هكذا بذبح، ومن الخطأ قراءتها بفتح الذال هكذا بذبح. والذبح بكسر الذال هو ما أعد للذبح وما ذبح، وأما الذبح بالفتح فهو مصدر ذبح يذبح ذبحا، ويكون بقطع حلقوم الحيوان وإسالة دمه. والمقصود بالذبح في الآية الكبش المذبوح الذي فدى الله عز وجل به إسماعيل عليه السلام في القصة المشهورة.
1: وأن أتلو القرآن.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى التعريف براوي هذا الحديث، وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أبو عبد الرحمن العدوي صحابي ابن صحابي، أسلم صغيرا مع أبيه رضي الله عنهما، من المكثرين من رواية الحديث، من عباد الصحابة وعلمائهم. توفي سنة 73 للهجرة بمكة المكرمة. والآن أحبتنا المستمعين الكرام، ننتقل بكم إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. بني أسس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الإقرار بها اعتقادا ونطقا وعملا. هاتان شهادتان وهما ركن واحد، لكونهما متلازمتين لا تنفك إحداهما عن الأخرى. ومعنى الشهادتين أن ينطق العبد بهما معترفا ومقرا بوحدانية الله واستحقاقه للعبادة وحده دون ما سواه، وبرسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الجن والإنس، مصدقا بقلبه بهما معتقدا لمعناهما. هذه هي الشهادة التي تنفع صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، فيفوز بالجنة وينجو من النار. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح بأنه لا معبود بحق إلا الله. وتتضمن هذه الشهادة ركنين أساسيين عظيمين: النفي لا إله، نفي استحقاق العبادة عن أي شيء سوى الله تعالى. الإثبات إلا الله، إثبات استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له. معنى شهادة أن محمدا رسول الله الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله المرسل إلى الجن والإنس كافة وخاتم الأنبياء. وتتضمن هذه الشهادة أربعة أركان أساسية عظيمة، وهي: طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، واجتناب ما نهى وزجر صلى الله عليه وسلم، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. إقام الصلاة: معنى إقام الصلاة أي أداء الصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بأركانها وشروطها وواجباتها. الصلاة لغة الدعاء، شرعا عبادة من أقوال وأفعال مخصوصة كالقيام والركوع والسجود وقراءة القرآن، مفتتحة بتكبيرة الإحرام ومختتمة بالتسليم. إيتاء الزكاة، أي إخراج الزكاة المفروضة وإعطاؤها لمستحقيها. والزكاة لغة النماء والزيادة، وشرعا حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. وإيتاء الزكاة عبادة مالية واجبة في كل مال بلغ المقدار والحد الشرعي وحال عليه الحول، وهو العام القمري أو الهجري، فيخرج منه ربع العشر. وهذه الزكاة التي تعطى لمستحقيها يدخل فيها زكاة النقدين، وهما الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالعملات النقدية ونحوها. ويدخل في هذه الزكاة زكاة الأنعام والماشية، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة عروض التجارة، وزكاة الركاز، وهو الكنز المدفون الذي يستخرج من الأرض. ويدخل فيها أيضا المعادن بحسب أنصابها ووقت تزكيتها. حج البيت. معنى حج البيت: الحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء أفعال ومناسك مخصوصة، مثل الوقوف بعرفة والطواف والسعي في وقت مخصوص، وهي أشهر الحج، بنية التعبد لله تعالى. ومعنى صوم رمضان: الصوم لغة الإمساك، وشرعا الإمساك بنية التعبد لله تعالى عن جميع المفطرات من الأكل والشرب والجماع ونحوها وسائر المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا طالب النجاة، تفقد أركان بنائك، فإن البيت إذا انهدم ركنه أوشك أن يخر على أهله، فكيف بمن تهاون في الصلاة ومنع الزكاة وتهاون في الصوم وأعرض عن الحج وهو مستطيع؟ أي إسلام بقي له؟ فانظر في أركانك، هل هي قائمة أم قد وهت؟ هذه الأركان الخمس هي أركان الإسلام ودعائمه التي لا يقوم إلا بها. التوحيد أساس الدين وعماده، فبلا إله إلا الله تدخل في الإسلام، وعليها تحيا وعليها تموت، وبها تلقى ربك، فاجعلها حياة قلبك ولسانك وجوارحك، فإنها مفتاح الجنة، ولا يفتح الباب إلا بمفتاحه. الشهادتان أصل كل عبادة وأساس الدين، وبها يدخل المرء في الإسلام. الصلاة صلتك بربك، فمن قطعها فقد قطع حبل الوصل بينه وبين مولاه، وهي أول ما تحاسب عليه، فإن صلحت فقد أفلحت ونجحت، وإن فسدت فقد خبت وخسرت. فحافظ عليها كما تحافظ على روحك، فإنها روحك إلى الله. الزكاة طهرة للمال وللقلب من البخل، وطهرة للمجتمع من الفقر والحقد، فأنفق ينفق الله عليك، ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فما نقص مال من صدقة، بل زاد وبارك الله فيه. من أخل بواحد من هذه الأركان فقد هدم ركنا من دينه. الصوم جنة وحصن حصين، جنة لك من النار، وجنة لك من الشهوات، وجنة لك من غضب الجبار. فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن كل ما يسخط الله، فالصوم سر بينك وبين ربك، فأخلصه له. هذه الأركان الخمسة أصول لبقية شرائع الإسلام وفروعها. الحج مؤتمر التوحيد ومدرسة الزهد، تترك فيه الأهل والمال والوطن، وتلبي لله وحده بقلب منكسر. فحج بقلبك قبل أن تحج ببدنك، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بناء الإسلام هو الأركان الخمسة، فمن أقامها مع الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فاسأل نفسك كل يوم ماذا قدمت لأركان دينك. فيا عبد الله، لا يغرنك طول الأمل، فإن الموت يأتي بغتة، فابن دينك على هذه الأركان الخمسة تشيده على تقوى من الله ورضوان. فإن البناء إذا كان لله بقي وثبت، وإن كان لغيره انهار وذهب. إلى هنا نصل معكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: ترحب بكم مستمعين الكرام، ونقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس عيسى الأمادي من سورة الإنسان.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والحديث في الصحيحين. قال: ليس الشديد بالسرعة، أي لا تظنوا أن الرجل القوي هو ذلك الرجل الذي يتمتع بقوة بدنية يستطيع بها أن يصرع الآخرين، وإنما الرجل القوي حقا الكامل في قوته هو الرجل القوي في إرادته، الذي يستطيع أن يتحكم في نفسه عند الغضب، ويكظم غيظه ويتحلم، ويمنع نفسه عن تنفيذ ما تدعوه إليه من إيذاء الناس بالشتم والضرب والعدوان وغير ذلك من أنواع الإيذاء. وهذا يدل على أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للذي يملك نفسه عند الغضب من القوة والشدة ما ليس للذي يغلب الناس ويصرعهم. وفي الحديث أن من أعظم الأدلة على قوة الشخصية الحلم وضبط النفس عند الغضب. وفيه أن الغضب وإن كان غريزة نفسية جبارة فإنه يمكن مقاومته بعد وقوعه. وفيه أيضا أن مقاومة الغضب وامتلاك النفس عند وقوعه من أفضل الأعمال الصالحة. وفيه أيضا فصيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتصويبه للمفاهيم الخاطئة. وقد جاء في السنة ما يكون علاجا للغضب كالتعوذ من الشيطان والوضوء والسكوت وتغيير الحال، إن كان قائما فليجلس أو فليضطجع. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فقال: لا تغضب، كرر ذلك مرارا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: رزق الله يوسف عليه الصلاة والسلام العلم والمعرفة وتأويل الأحاديث، وكان ذلك سببا في رفعته وعلو مكانته عند الملك وفي الدنيا. ولذلك لما دخل السجن خرج من السجن بسبب هذا العلم وبسبب هذه المعرفة، ثم جاء إلى الملك فرفعه عنده مكانا عاليا بسبب العلم. وفي هذا فائدة، وهي احرصوا على العلم أيها الإخوة والأخوات، تعلموا ما استطعتم، فإن العلم هو رفعة للإنسان في الدنيا وهو رفعة له في الآخرة. واحرصوا على التقوى والإخلاص في كل ما تتعلمون، فإن في ذلك الخير في الدنيا والآخرة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ضيفنا المتألق فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله دكتور حذيفة.
1: دكتور، ما زلنا في أجواء سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وقفنا عندما الزوج العزيز أمسك زوجته تراود سيدنا يوسف عن نفسه، نعم، وعرف الحقيقة بناء على قص القميص.
0: نعم
1: نعم، نعم، هنا وصلنا.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القصة طويلة ومترابطة، ونحن وقفنا كما تفضلت عندما دخل العزيز، فكان في موقف يعني متلبس زوجته بهذا الموقف، وقال الله سبحانه وتعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي يوسف.
1: نعم صحيح.
0: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. واتضح أنه قد من قبل، من دبر. قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. جميل. ثم يعني زوجها يعني هو يعتبر من الطبقة الثرية في المجتمع، هو وزير.
1: صحيح.
0: ولا يريد أن يحدث شوشرة في المجتمع، فرأوا أن الحل هو التكتم على الأمر. يوسف، لاحظ حتى في الآية، يوسف أعرض عن هذا. قال ليوسف: انسى الموضوع واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال لزوجته: استغفر لذنبك، الدلائل كلها تشير إلى أنك أنت المخطئة. انتهى الموضوع.
1: أعرض عن هذا، انسى الموضوع، لا تكلم به أحدا،
0: انتهى الموضوع.
1: الموضوع
0: بالضبط.
1: نعم.
0: يعني أصلا هو يعمل عندهم في البيت، يعني هو شأن داخلي. جميل.
1: نعم.
0: ماذا يقول الله سبحانه وتعالى هنا؟ قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه.
1: كيف عرفوا؟
0: كيف تسرب الخبر يا دكتور حذيفة؟ ما ندري،
1: لعل الخدم أو كذا.
0: بالضبط. ولذلك وقال: وشهد شاهد من أهلها. احنا قلنا ربما يكون رجل من الذين يعملون في المنزل.
1: نعم.
0: وهذا منزل وزير، يعني فيه عدم ناس يعملون كثير. وقال نسوة في المدينة، معناتها أنه تسرب الخبر
1: وانتشر،
0: وانتشر، أصبح نساء المدينة يتحدثن عن هذه القصة، وأن امرأة العزيز وقع منها كذا وكذا مع هذا الغلام الذي معها في البيت.
1: نعم.
0: فهي طبعا قال:
1: سبحان الله، إلى الآن الناس يعني يتسقطون هذه الأخبار الفضائح.
0: أحسنت.
1: وينشرونها.
0: طيب ماذا تقول يا دكتور حذيفة إذا كان هذا قد وقع في زمن يوسف ولا يوجد أي وسائل اتصال؟ ماذا تقول اليوم؟
1: الصحافة الصفراء.
0: اليوم الأخبار تنتقل بأكثر من 1000 طريقة.
1: نعم.
0: ومع وسائل التواصل اليوم صارت الفضائح تنتشر مباشرة.
1: صحيح.
0: والآن قال الله: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين.
1: شغفها، دخلت الحب إلى شغاف قلبها.
0: أحسنت. نعم. وهذا يعني درج وصلت إلى درجة العشق. فلما سمعت بمكرهن، هي أرادت أن تدافع عن نفسها، فلما سمعت بمكرهن وكلامهن وحديثهن، تشويه للسمعة هكذا هي تحسبها.
1: نعم.
0: أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. يعني جاءت امرأة العزيز، جاءت بهؤلاء النساء ودعوة بريئة، يعني قدمت لهم الفاكهة وقدمت لهم السكاكين، ويعني جلسة عادية ما فيها.
1: يبدو أنها انتقت سكاكين يعني حاد.
0: الله أعلم. وآتت كل واحدة منهن سكينة، لماذا؟ حتى تقطع بها الفاكهة عادي يعني. وقالت ليوسف اخرج عليهن، ادخل عليهن حتى يرونه، إما أنه دخل لهم بفاكهة، إما أنه دخل لهم يقدم لهم خدمة، الله أعلم. فلما رأينه أكبرنه، يعني أعجبنا غاية الإعجاب بجماله وانبهرنا غاية الانبهار بجماله. وهذا فيه إشارة يا دكتور حذيفة إلى أن يوسف ما كان يخرج كثيرا إلى الناس ولا في الشوارع ولا وإنما كان أكثر عمله في البيت فلا يخرج. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، يعني من هول جماله ومن الصدمة أصبحت الواحدة منهن تجرح تقطع يدها، ولم يقل وجرحنا أيديهن، قال وقطعنا بصيغة المبالغ، ولم يقل وقطعنا أيديهن، وقطعنا إشارة إلى أنهن يعني جرحنا أيديهن جرحا بالغا دون شعور من انبهارهم بجمال.
1: كنت أعتقد أن الموضوع هم يقشرون الفاكهة فجرحنا أنفسهم،
0: لا لا لا،
1: وهذا أقرب للواقع، أما لا مسكوا يقطعوا لماذا؟
0: لا هم طبعا يقطعون الفاكهة طبعا، لكنهم ذهلوا عنها من جماله فأصبحوا يقطعن أيديهن.
1: الله أكبر،
0: يعني كانت جراح واضحة بسبب هذا الموقف. ويبدو لي أنها هي أيضا اختارت دخوله في وقت أصبحوا يقطعون فيه الفاكهة. هذا الذي يظهر، يعني هي يعني أدارت الموضوع بشيء من المكر. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا،
1: الله أكبر،
0: إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه.
1: أوه.
0: هذا هو الذي أنتم تتحدثون،
1: في طيات كلامها تعترف أنها طبعا فعلت هذا.
0: نعم
1: هذا.
0: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.
1: الله أكبر،
0: اعترفت بهذا لكن في وسط النساء. ولئن لم يفعل ما آمره، وهو يسمع، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكون من الصاغرين.
1: الله أكبر،
0: فهي ما زالت مصرة، يعني حتى لما كشفها زوجها لم ترتدع، وهو دليل على أنه قد تعلقت به تعلقا شديدا.
1: الله.
0: قال يوسف في هذه الأثناء في نفسه، قيل أنه قالها في نفسه وقيل أنه أظهرها، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أصبحت المسألة الآن ما هي بس زوجة العزيز هي التي تدعوه إلى الفاحشة، بل حتى كل هؤلاء.
1: أعوذ بالله،
0: إن السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا فيه إشارة أيضا إلى بشرية يوسف، هو يقول يا ربي إن لم تصرف عني كيد هؤلاء النسوة قد أقع فيما يعني يدعونني إليه.
1: يا لطيف.
0: قال الله سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يعني اتخذ زوج المرأة وزوجته قرارا بأن يدخلونه إلى السجن حتى يسكت هذه الألسنة وهذا الموضوع.
1: كيف صرف الله سبحانه وتعالى عن سيدنا يوسف كيد أولئك النسوة؟
0: يبدو لي والله أعلم أن الصرف قد كان بأنهم اتخذوا قرار بسجنه فأخرجه الله من هذه البيئة، وكان هذا صرفا له عن هذا عن هذه الفتنة، وكان أيضا إطفاء لها، وكان أيضا صرفا يعني تفرغ له للبقاء في العبادة وبعيد عن هذه المجتمع النسائي هذا.
1: أو هناك حلقة مفقودة أو لم يذكر الله سبحانه وتعالى صرفهن بطريقة من الطرق،
0: هذا هو
1: نهاية الموضوع أنهم أمروا بسجنه
0: بالضبط، وانطفأت هذه القصة وهذه السالفة
1: ليلملموا الإشاعات.
0: نعم، ولذلك قال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا لا يسجننه حتى حين، وهكذا كان
1: رأوا الآيات،
0: يعني لما رأوا العلامات التي تدل على أنه هو البريء والمرأة مدينة، لكنهم أرادوا أن لا يعترفوا بالحقيقة، هم كما قلت لك أسرة من الأثرياء ولا يريدون كيف يعترفون على أنفسهم، فيعني يلصقوا التهمة بيوسف وسجنوه.
1: وهذا ما يحدث إذا سرق فيهم العزيز تركوه، وإذا سرق فيهم الذليل
0: قاموا عليه الحد.
1: نعم.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن مظلوما، لكنه الله صرف عنه كيدهن فكان في السجن خيرا له، ولذلك في بعض القراءات قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا المشهد الثاني وهو أكثر مشاهد قصة يوسف إثارة، قصته في بيت العزيز، الآن دخل إلى السجن، هذا مشهد جديد في قصة يوسف.
1: جميل.
0: وفيه عبر. قال الله سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما، يعني معنى القصة أنه دخل إلى السجن ثم دخل إلى السجن بعد دخوله فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يعني هؤلاء المسجونين توسموا فيه علامات الخير وأنه يمكن أن يعبر الرؤيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الأنبياء تعبيرا للرؤى، وقد ذكرها الله في أول السورة، وكذلك نعلمه من تأويل الأحاديث.
1: جميل.
0: نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. هذا المشهد الجديد هو بدأ الآن يدعو هؤلاء الاثنين اللي في السجن.
1: ما قصة هذا الطعام؟
0: يعني هم رأوا طبعا رؤيا وهم يسألون عن التأويل. هو قبل أن يجيب على التأويل أراد، ما دام أنهم مقبلين عليه ومركزين معه، لماذا لا يبدأ بدعوتهم إلى الله ويذكر لهم فضل التوحيد وما أحباه الله به من النعم، هو من العلم، من تأويل الرؤى، من العلم الذي خصه به، ثم يعول لهم الرؤيا. يعني لو كان أول لهم الرؤيا وانتهى حاجتهم مباشرة ما ركزوا معه في الدعوة. لذلك هذا يعتبرون أسلوب جميل من أساليب الدعوة،
1: حكمة.
0: أن الحكمة أن ما دام مقبل عليك الداعي المدعو يعني استغل هذا الإقبال بالدعوة بالتعليم. فهو هنا يقول قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني يقول الآن أنا الله سبحانه وتعالى علم يوسف من العلم أنه يعرف الطعام الذي يقدم لهم قبل أن يقدم، هذا علم لدني الله أعطى يوسف. وقال أيضا رب ذلكما مما علمني ربي.
1: جميل.
0: فهو أشبه ما يكون بالعلم الذي علمه الله للخضر.
1: نعم.
0: في قصة موسى.
1: نعم.
0: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هذا إشارة إلى أن قوم يوسف قوم يعقوب كانوا على الكفر والشرك.
1: نعم.
0: إلا أن يوسف ووالده يعقوب على التوحيد. واتبعت ملة آبائي. لذلك هو يدرك فعلا أنه ابن
1: سليل الأنبياء.
0: نعم، نفس الأنبياء. هو يعرف أنه ابن يعقوب وأنه النبي وأنه ابن إسحاق وأنه نبي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
1: جميل.
0: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.
1: جميل.
0: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. جميل. فهو حدثهم عن التوحيد، حدثهم عن ما رزقه الله من العلم والنبوة وأنه من
1: واليوم الآخر
0: من ذرية أنبياء.
1: نعم.
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟
1: لا إله إلا الله.
0: أيضا دعوة للتوحيد.
1: صحيح.
0: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم.
1: جميل. جميل.
0: أعطاهم درس في التوحيد صح؟ ثم أعطاهم الجواب. يا صاحبي السجن
1: إلا أسماء سميتموها، ليس لها مسميات ولا حقائق وإنما اسم فقط ليس له حقيقة.
0: دعاوى.
1: دعاوى.
0: أتيتم بأصنام تعبدونها الله ما أمركم بذلك.
1: صحيح.
0: تعبدون الكواكب الله ما أمركم. دعاوى. ثم أخذ يجيب الآن قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أحدكما سوف يخرج من السجن وسوف يجد وظيفة يشتغل عند الملك أو عند سيده ويكون وظيفته أنه ساقي يسقي الخمر.
1: جميل.
0: حلو. وأما الآخر،
1: الآخر اسمح لنا بفاصل ثم نسمع تأويل الرؤية.
0: طيب.
1: الرجل الآخر. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا لمتابعة هذه القصة الشيقة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور وصلنا عند تأويل الرؤية للغلامين. نعم. في السجن أولنا أول رؤية حبذا لو عدناها بسرعة
0: نعم، يعني نحن قلنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان معبرا للرؤى، مؤول للرؤى، وكان والده كذلك. ولذلك يعني تأويل الرؤى في قصة يوسف من أبرز جوانب شخصيته عليه الصلاة والسلام. فهو لما دخل إلى السجن جاء يعني أول زبون صح التعبير في تعبير الرؤى. اثنان من الذين دخلوا السجن، أحدهما يقول إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر
1: صادم عند الملك.
0: نعم. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فيوسف عليه الصلاة والسلام كما لاحظنا استغل هذا الإقبال من هذين الشخصين فدعاهما إلى التوحيد وذكر لهما فضل التوحيد ويعني عدم صحة الشرك. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم بدأ يؤول الرؤى فقال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هذا الأول الذي تأويل رؤيته مفرحة قدمه، فقال فيسقي ربه خمرا، يعني يخرج من السجن ويجد وظيفة أنه يعني يسقي الخمر لسيد من السادة. وأما الآخر فيصلب، يعني يقتل ثم يصلب. فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: الله أكبر. يعني لا تراجعوني، خلاص انتهى.
0: انتهى الموضوع.
1: الله أكبر.
0: ثم التفت.
1: يعني ليست قاسية أن يخبر هذا الذي سيصلب، ليست قاسية على نفسي أن يخبره بالحقيقة؟
0: بلى بلى قاسية. لكن يبدو أنه رأى في الموقف أنه كان من المناسب أن يخبره بالحقيقة.
1: حتى يتوب ويرجع وينوب.
0: ويبدو لي أنه والله أعلم كان محكوما عليه بالإعدام. في نفس الموقف.
1: سبحان الله.
0: وهو يبدو عارف السجين هو محكوم عليه بالإعدام.
1: يعني هو ما فيه يتوب ويرجع،
0: يعني ما في مجال للمجاملة.
1: الصالحات.
0: يبدو لي والله أعلم. وإلا أنا أتصور أن يوسف عليه الصلاة والسلام أحكم من أن يباغت الإنسان بتعبير رؤيا سيئة وهو يرى أنه ليس من المناسب أن يخبره به.
1: ليس من الحكمة.
0: لكن يبدو أن من الحكمة أن يخبره به.
1: نعم.
0: لعله كما تفضل لعله يتوب، لعله يحسن فيما بقي. ثم التفت إلى الأخ الذي سوف يخرج ويذهب ويشتغل عند الملك يسقي ربه خمرة.
1: نعم.
0: وقال للذي ظن أنه ناج منهما.
1: تيقن.
0: أيوة. اذكرني عند ربك، يعني إذا كنت جالس يوم عند الملك وكذا اذكرني، اذكر قصتي، لا تتركني جالس في السجن
1: مظلوم،
0: يعني مظلوم. قال الله سبحانه وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى الشخص الذي خرج من السجن أن يذكر سيده بقصة يوسف حتى يخرجه من السجن. فلبث في السجن.
1: ممكن أن نقول أن سيدنا يوسف هنا لجأ للبشر ولم يجأ لله أن يفرج عنه.
0: هذا لا
1: يعني
0: لا طبعا،
1: وهذا مقام يعني متدني بالنسبة للنبي، ينبغي أن يكون علاقته فقط مع الله.
0: يعني أنت عندما تفترض الكمال يمكن أن تقول هذا، لكن الواقع يقول غير ذلك. يعني الله يقول في الآية أنه قال للرجل الذي سيخرج.
1: نعم. فأنساه الله، فأنساه الشيطان ذكر ربه.
0: فلبث في السجن بضع سنين.
1: نعم.
0: يعني هل هذا ليبقى في السجن فيعني يزيد يقينه وإيمانه، يبتعد عن ذلك الجو الذي كان فيه، جو المرأة العزيز ومشاكلها؟ هل هو لأنه استعان بالبشر عوقب بذلك فبقي في السجن؟ الله أعلم، كل هذا وارد. لكن ظاهر الآية يقول أنه قد نسي هذا الشخص الشفاعة فبقي في السجن يوسف عليه الصلاة والسلام بضع سنين. بضع سنين يعني يقولون هو عدد من 3 إلى 9، قد يكون 4 5 6 7، الله أعلم. مرت الأيام، انتهينا من هذا المشهد، يوسف في السجن والرجل خرج من السجن وبقي وسار له مكان عند الملك. ساقي في النهاية هو يعني خادم.
1: نعم.
0: ذات يوم جاء الملك، استيقظ من النوم، جاء في مجلسه فقال للذين حوله، كان منهم هذا الرجل الساقي، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، يعني نحيف، يعني ضعيفة هزيلة، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: يعني الأبقار سمينة، تأتي الأبقار الضعيفة وتأكل هذه الأبقار السمينة.
0: نعم. و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه رؤيا. يا أيها الملأ، هذول الحاشية، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أحد منكم يعرف يعبر الرؤيا؟ فكلهم قالوا أضغاث أحلام. شوف يعني التعالم، هم بادروا مباشرة. قالوا أضغاث أحلام.
1: أفتوا بالموضوع، يلا.
0: قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طيب ليش تقولون أنها أضغاث أحلام؟
1: صحيح.
0: رأيت؟ وهذا شأن ترى كثير من الحاشي الحواشي والمجالسين وأهل عامة الناس يتعالمون. لو طرحت مسألة طبية من عقد المسائل لأفتوا فيها. كل واحد يقول ليش ما تأخذ لك حبة سوداء؟ ليش ما تأخذ لك كذا؟ قليل من يقول الله أعلم.
1: صحيح.
0: فهذا الرجل تذكر صاحبه في السجن يوسف
1: الخادم الساقي.
0: نعم. عندما الملك سأل عن الرؤيا تذكر أنه هو قد عبر له رؤيا قبل سنوات.
1: جميل.
0: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة،
1: تذكر
0: يعني تذكر بعد فترة. مرور مدة طويلة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني. يعني أنا بأروح في لمكان وأسأل واحد وأجيكم بالخبر. ذهب. شوف كيف القصة، يوسف أيها الصديق أفتنا، يعني معنى القصة أنه ذهب هذا الرجل إلى يوسف في السجن فذكر له، قال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف.
1: 7 ضعيفة.
0: نعم. 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: جميل.
0: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هو لم يقل له أن الملك هو الذي رأى هذه الرؤية.
1: للناس
0: دلس. قال أفتنا في 7 بقرات سمان. برضه هذا ذكي. قال تزرعون سبع سنين مباشرة. لاحظ أنه في المرة الماضية أخذ يحدث عن التوحيد وعن الدعوة. هنا لا، الموضوع ما يحتمل. تأخر هو في السن له 8 سنوات. فهو عليه الصلاة والسلام يعني انتهز هذه الفرصة.
1: جميل.
0: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله.
1: دأبا يعني نشاط واجتهدوا. نعم. بالضبط. يعني الزراعة والحصاد.
0: بالضبط. يعني يقول تأويل الآية أنكم في السبع سنوات القادمة هذه تجتهدون في الزراعة.
1: جميل.
0: تزرعون سبع سنين دأبا متواصلة ومليئة بالجد والعمل والنشاط. فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني إذا حصدتم القمح فاتركوه دون أن يعني تدرسوه بالثيران ونحوها حتى يخرج الحب من السنابل. لا، ذروه في السنابل لأن هذا يحفظه من التسوس.
1: سبحان الله.
0: نعم. وهذه شوف سبحان الله من العلم الذي علمه الله ليوسف. قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فقط الشيء الذي ستأكلونه

0: الثانية تأكلون من هذا المخزون بطريقة أيضا اقتصادية مرتبة.
1: جميل.
0: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعني 15 سنة، 7 سنوات خير، 7 سنوات قحط، السنة الأخيرة تفرج هذه الكربة.
1: يعني سيأتي الخير لدرجة يزيد الفاكهة حتى لا خشية الفساد تعصرونها وتشربون.
0: وفيه يعصرون، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
1: جميل الكلام. لا يلجأ للعصير إلا عندما يشبع الأكل.
0: أيوة.
1: فدليل أنه سيشبع.
0: يوسف عليه الصلاة والسلام هنا أول الرؤية لهذا الرجل، الرجل مباشرة رجع إلى الملك، فلما سمع هذا التأويل الجميل قال الملك ائتوني به، هذا الرجل الذي عبر هذا التعبير الرائع. وقال الملك، بعدين هو ما عبر رؤيا فقط، ما قال سوف تأتيكم 7 سنوات عجاف، سنوات خير ثم يأتيكم 7 سنوات عجاف ثم يأتيكم سنة خير، هو لم يقل ذلك، هو ذكر هذا وزاد عليه أنه دلهم على كيفية التعامل مع الأزمة.
1: جميل. فهو يعني أتى بالمشكلة وحلها.
0: بالضبط. فالملك يعني رأى أن هذا الذي قام بهذا العمل رجل غير طبيعي، وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، رجع هذا الرجل إلى يوسف، قال الملك يريدك ويريد لك الخير. يوسف عليه الصلاة والسلام هنا لم يخرج مباشرة، قال أنا في السجن من 7-8 سنوات، من أجل ماذا؟ ارجع اسأله عن سبب بقائي في السجن حتى أخرج وأنا بريء. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، اسأل عن القصة، إن ربي بكيدهن عليم. الملك عارف القصة. فالملك يعني
1: سبحان الله، هنا أتذكر أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو دعاني الداعي لأجبت.
0: أحسنت في الحديث، لو جاءني الداعي بعد كما مكثت في السجن كما يوسف لخرجت لأجبت. قال الملك لما جمع النساء،
1: يعني فعلا سيدنا يوسف لماذا لم يجب وهناك يبرئ نفسه؟
0: أراد أن لا يخرج من السجن إلا حتى تبرأ ساحته، وهذا من كمال عقله.
1: عجيب.
0: نعم.
1: هناك يبرئ ساحته عند الملك.
0: نعم، ولكنه أراد أن يعني يعجل الملك.
1: يخرج الملك مرفوع الرأس.
0: نعم، يخرج مرفوع الرأس من جهة، والملك هو في حاجة إليه. فلا يريد أن
1: يحقق بالموضوع.
0: أيوه. جميل. لو خرج ثم يحقق لاحقا، لكن هنا لا، يعجل بالتحقيق حتى. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله، ما علمنا عليه من سوء.
1: هنا الملك يحقق بالمسألة.
0: أحسنت. نعم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق.
1: ظهر.
0: أنا راودته عن نفسي.
1: حصص لك ظهر الحق.
0: يعني نعم نعم، بعد سنوات شوف الكلام هذا. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين.
1: يعني هنا أظن أنها يعني اعترفت، لأنها يعني ستنكشف الموضوع، انكشف
0: خلاص.
1: فهي بادرت واعترفت.
0: بالضبط. هنا. ويبدو أن الموضوع أصلا لم يعد فيه عقوبة، انتهينا يعني من الموضوع. وقال ذلك ليعلم، هذا كلام أم زوجة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه، يعني لم أخن يوسف بالغيب. هو يوسف في السجن الآن، وهم الآن يعترفون في حضرة الملك، ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي، تقولها امرأة العزيز.
1: كل هذه الخيانة وهي لم تخنه؟ يعني لا، تركته هذه السنوات كلها الآن اعترفت؟
0: هكذا تقول يعني، هي برأته في النهاية.
1: نعم.
0: ذلك لي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هي تكلم عن نفسها، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. انتهت المحكمة، برئ يوسف. الآن الملك، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. الآن شوف المكانة زادت، يعني بعد أن برأت ساحته الملك، قال وقال الملك ائتوني به في المرة الأولى، الآن يقول الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا
2: مكين. للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى وبه يعدلون. وقطعنا

العصا كالحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

الناس هم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم

0: يتقون. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة الأعراف.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا وحياكم الله وبارك الله فيكم وفي الإخوة المستمعين.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب الدعاء. حياكم الله شيخنا الكريم من جديد، ونبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: اشتريت أرضا بالتقسيط وبقي علي 3 أعوام لإكمالها وقمت بتأجيرها، فهل علي زكاة فيها؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأرض المؤجرة أو البيت المؤجر لا زكاة فيه إلا إذا بلغت الأجرة نصابا وحال عليها الحول، فإنه يجب في هذه الأجرة الزكاة. أما عين الأرض فإنه لا يجب عليها زكاة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل الخضر نبي وهل هو حي؟
2: الخضر نبي من أنبياء الله عز وجل، فإن قيل إن الخضر ولي قلنا نعم، هو ولي لكونه نبيا، فكل نبي ولي لله عز وجل، وليس كل ولي نبيا. والأنبياء أفضل من الأولياء بإجماع المسلمين. ومما يدل على أن الخضر نبي وأنه لما خرق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار للغلامين قال: وما فعلته عن أمري، يعني أنه لم يفعل هذا الأمر من تلقاء نفسه، وما فعلته عن أمري، وإنما هو بأمر الله عز وجل، لأنه ليس له أن يقتل هذا الغلام الذي لم يظهر منه كفر ولا عمل يقتل به، وليس له أن يخلق هذه السفينة، ولكنه فعل هذا الأمر بأمر من الله عز وجل، فدل هذا على نبوته عليه السلام. وأما السؤال الثاني وهو: هل هو حي أو ميت؟ فنقول هو ميت، ولو كان حيا لاجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولبايع ولجاهد معه، كيف يكون حيا ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فلو كان الخضر حيا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا ولو في رواية واحدة. وبعض الناس يزعم أنه التقى به الخضر وقال له افعل كذا وكذا، أو قال أنا الخضر وفعلت كذا وكذا، وهذا ليس الخضر، وإنما هو شيطان يضل الناس. ولو قال قائل لما يقال بأنه شيطان، فلماذا لا يقال بأنه ملك تصور بصورة الخضر؟ فالجواب عن هذا أن الملائكة لا تكذب، فكيف يقول الملك بأنني أنا الخضر وليس هو الخضر؟ فخلاصة القول أن الخضر نبي من أنبياء الله عز وجل، وأنه ميت عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: أسمع بعض المصلين يقولون عند إقامة الصلاة أقامها الله وأدامها، فما حكم ذلك؟
2: جاء هذا في حديث عند أبي داود، ولكنه حديث ضعيف جدا، فلا يقال هذا الدعاء بهذا الحديث الضعيف، لأن الشريعة إنما تثبت بالأحاديث الصحيحة وليس بالأحاديث الضعيفة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز لنا في العمل أن نصلي صلاة الضحى جماعة؟
2: صلاة التطوع منها ما يشرع له الجماعة، وهو الأصل، كصلاة العيدين والتراويح فإنه يشرع لها الجماعة. ومنها ما لا تشرع له الجماعة، ولكن إذا صلي مرة دون مرة فلا بأس بذلك على ألا تتخذ عادة، كصلاة الضحى، فإنه إذا جعلت عادة أن يجتمع الموظفون ليصلوا صلاة الضحى بإمام فإنه يكون بدعة. وإما إذا صلوها مرة دون مرة فلا بأس بذلك، والأفضل أن يصلي كل إنسان وحده، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟
2: يعني لا تجعلوا اليمين معترضة بينكم وبين الإصلاح، بينكم وبين فعل الخير، بينكم وبين الرشاد، فلا تجعلوها يمينا تمنعكم من ذلك، فيحلف الإنسان على ألا يقبل صلحا، أو يحلف الإنسان على ألا يصلح بين فلان وفلان، فتكون يمينه معترضة لهذا الأمر الرشد. وأيضا لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم بأن تكثروا من الحلف، لأن هذا شيء مكروه، فالإكثار من الحلف منهي عنه، فلا تجعل اليمين معترضة لك في كل أمر تريده، وإنما يحلف على الأمر الذي يحتاج إلى الحلف، والله أعلم.
1: شكر الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: ما حكم إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصيام؟
2: أما إفراد يوم الجمعة فكرهه أكثر أهل العلم لورود النصوص الدالة على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ووجدها صائمة يوم الجمعة، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، جاء في رواية فأفطرت. وأيضا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصوم من بين الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختصاص الجمعة بهذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرد يوم الجمعة بصوم إلا أن يكون صوم اعتاده الإنسان. فلو أن يوم الجمعة وافق يوما يصومه الإنسان، مثل أن يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق هذا اليوم يوم صيامه، فلا بأس أن يكون وافق آخر يوم من شوال وهو قد فرق صيام الست، ويكون هذا اليوم يوم جمعة فإنه يصوم. وافق يوم عرفة فإنه يصومه ولو كان منفردا، أما إذا لم يوافق فيكره الإنسان أن يفرده بالصيام. وأما إفراد يوم السبت فلا كراهة في ذلك، لأن الأحاديث الواردة في النهي عن إفراده لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأحاديث في ذلك معلولة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل من السنة يسلم الرجل ثلاثا؟
2: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا. حمل أهل العلم هذا الأمر على أن المراد أنه يسلم ثلاثا إذا ظن أن المجلس لم يسمع سلامه، بحيث يدخل والمجلس كبير فيسلم فلا يسمع، يظن أنه لم يسمع سلامه فيعيده مرة ثانية ومرة ثالثة. وحمله بعض أهل العلم على أن يكون الناس كثيرين فيسلم على هؤلاء سلاما وعلى هؤلاء سلاما وعلى هؤلاء سلاما. قال أهل العلم: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يديم هذا الأمر لكان الصحابة رضوان الله عليهم أولى الناس باتباعه، ولسلموا ثلاثا كما كان صلى الله عليه وسلم يسلم ثلاثا، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: عندي أرض زراعية ولا أستطيع زراعتها بنفسي، فهل يجوز لي أن أعطيها غيري ليزرعها وأكون شريكه في ربع المحاصيل.
2: نعم لا بأس بذلك، وثبت فعل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، ولكن يكون ما يشترطه مشاعا، فيقول لي مثلا الثلثان أو لي نصفها أو ربعها أو أقل من ذلك أو أكثر، أو يقول لي مثلا 50% أو 90% أو 10% أو أقل من ذلك أو أكثر.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يت

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن يوم الجمعة يوم عظيم مبارك، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تاب الله عليه، وهو خير الأيام وسيدها وأفضلها عند الله عز وجل. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. قال الحافظ ابن كثير: إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار، وفيه كمل جميع الخلائق، فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، كما ثبت بذلك الأحاديث الصحاح. انتهى كلامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. رواه أبو داود. ففي هذا اليوم ابتداء الدنيا وانتهاؤها. أيها الأحبة الكرام، وهو يوم تكفر فيه السيئات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. متفق عليه. ومن فضائل هذا اليوم أن الله جعله عيدا للمسلمين، والتنظيف والتجمل في الأعياد مطلوب. روى ابن ماجة في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. رواه ابن ماجة. معاشر الأحبة، وفيه ساعة مباركة لا يرد فيها الدعاء، لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه إياه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال: بيده يقللها يزهدها. واختلف العلماء في وقتها إلى أقوال أرجحها قولان: الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. وحجة هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله ابن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. الثاني أنها بعد العصر، لما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياها، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. رواه أحمد. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق. ثم قال رحمه الله: وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر. وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت، لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تأثيرا في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة. وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله في هاتين الساعتين. أيها الأحبة الكرام، ومن آداب يوم الجمعة التي ينبغي الحرص عليها استحباب قراءة الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر الجمعة. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لما فيهما أي السجدة وهل أتى من ذكر خلق آدم وقيام الساعة وما يتبع ذلك، فإنه كان يوم الجمعة وليس المقصود السجدة، فلو قصد الرجل قراءة سورة سجدة أخرى كره ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورتين كلتيهما، فالسنة قراءتهما بكاملهما، ولا ينبغي المداومة على ذلك لئلا يظن الجاهل أن ذلك واجب، بل يقرأ أحيانا غيرهما من القرآن. ويستحب معاشر الكرام كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي يقولون قد بليت. قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. وروى البيهقي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. قال ابن القيم رحمه الله: ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة. فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم. وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده، فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. انتهى كلامه رحمه الله. ويستحب معاشر الكرام الاغتسال فيه، بل هو سنة مؤكدة، ويرى بعض العلماء وجوبه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. رواه أبو داود. ويستحب فيه مس الطيب والسواك ولبس أحسن الثياب. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس، ثم ركع ما شاء أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. ويستحب معاشر الكرام التبكير إلى صلاة الجمعة. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وليحذر المسلم من التخلف عن صلاة الجمعة أو التساهل في ذلك. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. وعن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه أبو داود. ولا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلي 2 ركعة. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت 2؟ قال: لا. قال: فقم فاركعهما. ولا يقيم أحدا من مكانه ولا يتخطى الرقاب. روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. وروى ابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. ويجب معاشر الكرام على من حضر لصلاة الجمعة الإنصات والاستماع للخطبة إذا خطب الإمام وعدم الاشتغال بشيء يصده عن السماع. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وروى ابن ماجة من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله. وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن. فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي. معاشر الكرام، هذا الصحابي تكلم بأن قال متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلى الآن، فقال له أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فكيف بمن ينشغل بأحاديث أخرى أو بلهو أو بغير ذلك من الأمور التي تشغل بعض الناس عن الإنصات للإمام وهو يخطب. ومما يستحب يوم الجمعة قراءة سورة الكهف. روى الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ويستحب فيه الإكثار من ذكر الله، قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا معاشر الأحبة، وإن في الجنة سوقا يأتيه المؤمنون كل جمعة فيزدادون فيه حسنا وجمالا، والأسبق إلى الجمعة في الدنيا هو الأسبق إلى خيرات ذلك اليوم. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون وأنتم بالله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. اللهم يا ربنا ارزقنا تعظيم يوم الجمعة والإحسان في العبادة والطاعة فيه، وغنمنا يا ربنا خيراته وبركاته، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: الأدعية النبوية. الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه،
3: فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه:
4: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أخرجه الترمذي في سننه وحسنه الألباني.
2: الأدعية النبوية.
5: الأدعية النبوية.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
6: من درر الإمام ابن القيم.
7: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم أن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمنادات عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك هو الذي باء به، ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير له من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله تعالى وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله، فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل، وأنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين المدلين. ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر.
6: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

0: جسر القلوب.
1: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
0: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
0: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
0: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
0: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد جبلت نفوس الطيبين على حب من أحسن إليها، وتعلقت قلوبهم بمن كان له فضل عليها، وليس أعظم إحسانا من الوالدين، فقد قرن الله حقهما بحقه وشكرهما بشكره، وأوصى بهما إحسانا بعد الأمر بعبادته وتوحيده، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. رواه البخاري. وأقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه مسلم. أيها الأحبة، إنها وصايا ربانية ونبوية في العناية الفائقة بعلاقة الولد بوالديه، تلك العلاقة التي لا يكون البر فيها سدادا لما قدماه من الإحسان للولد، لأن هذا أمر متعذر، بل هو وفاء بشيء يسير مما قدماه من الرعاية له في صغره والمساندة له في كبره. ولذا وجب على الولد أن يقيم علاقته بوالديه على البر والإحسان، فيقدم كل خير لهما بالقول والفعل، ويعاملهما بلطف ورفق دائمين، فيحسن الخطاب بين أيديهما بأدب جم، متجنبا التأفف وكل لفظ أو أسلوب فيه نهر ولو كان بحرف واحد. لذا قال الله سبحانه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهو مع هذا كله يخفض جناح الذل لهما مهما بلغ من جاه أو علم أو مال، مضمنا كلامه دعوات طيبات تشملهما بالرحمة من الرحيم الرحمن، مستذكرا ضعف صغره حينما كان في حاد القوة يلفانه بالرحمة والحنان. قال سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن أسس علاقة الولد بوالديه الطاعة في المعروف، فيستجيب لأوامرهما في غير معصية الخالق، ويقدم رغبتهما على رغبات النفس قدر الإمكان، ويلتزم بخدمتهما بكل ما يستطيع، وينفق عليهما عند حاجتهما، خاصة في مرحلة الكبر والضعف التي أكد عليها القرآن الكريم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار. أما إكرام الوالدين فهو من شيم الكرام الأوفياء الراغبين في الأجور والدرجات العلى من العزيز الغفور، ومن ذلك حسن استقبالهما

0: يستقبل رأسيهما ومناداتهما بأحسن الكنى والألقاب، وتقديم ما يسرهما من الضيافة والهدايا، وحسن توديعهما، وإبداء ما يستطيع من البشاشة والفرح بالجلوس معهما، والإنصات الفعال لحديثهما، وعدم الانشغال بأي شيء في حضرتهما، ولو كان الانشغال بنوافر العبادات. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: بات أخي عمر يصلي، وبت أغمز أي أدلك قدم أمي، وما أحب أن ليلتي بليلته. انتهى كلامه رحمه الله. وعلاقة الولد بوالديه مع هدف الإحسان إليهما والبر بهما، لأنهما يستحقان ذلك، إلا أن الهدف الأبقى هو إرضاء الله بإرضائهما والفوز بجنته ورضاه، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. أضف إلى ذلك سلمك الله ما يلقاه البار بوالديه من الفلاح في الحياة والنجاة من كثير من الكروب، فبالبر تسعد النفوس وتنشرح الصدور، ويرى البار بوالديه السعادة بأم عينيه، بركة في صحته وماله وذريته. ولعلنا نتذكر النفر الثلاثة الذين أطبقت الصخرة عليهم الغار، فكان من أمرهم أن توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم، ففرج الله عنهم ما هم فيه من الكرب والغم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما، فلم أره عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا. رواه البخاري. ولقد أحسن الشاعر حيث قال: فكيف تنكر أما ثقلك احتملت، وقد تمرغت في أحشائها شهرا، وأرضعتك إلى حولين مكملة في حجرها، تستقي من ثديها الدررا، وعاملتك بإحسان وتربية حتى استويت وحتى صرت كيف ترى. والوالد الأصل لا تنكر لتربية، واحفظه لا سيما إن أدرك الكبرى، فما تؤدي له حقا عليك ولو على عيونك حج البيت واعتمرا. أيها الكرام والكريمات، والعلاقة بالوالدين لا تنقطع بالموت، بل حتى بعد الممات لهما حق على ولدهما بصلة أهل ودهما، كما أن مما يصل أجره إلى الوالدين بعد وفاتهما كما في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فاللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، واجزهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في ساعة نافعة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، أن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فهذه مواقف من بيت النبوة. اليوم موقفنا من بيت النبوة، نعرض هذا الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أمورنا كلها، فصلوات ربي وسلامه عليه. حديث اليوم أو موقف اليوم من بيت النبوة هو أن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه. إذن الحديث الموقف أن عمر بن أبي سلمة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في بيته. هنا ينقل الصفة التي رأى فيها كيف يلبس الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه في ثوب واحد، وذكر أنه مشتملا به، وذكر أنه واضعا طرفيه على عاتقيه. طيب، ما معنى مشتملا؟ طبعا مشتملا أي يعني محتويا بالثيب كله، وصورة ذلك أن يجعل طرف الثوب الأيمن على عاتقه الأيسر، ويجعل طرف ثوبه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم يربط الطرفين على صدره، وهو ما يسمى بالاشتمال، كما نقول ملتحفا به. لماذا هذا الاشتمال؟ لأنه خشي أن يسقط هذا الرداء أو الثوب فتنكشف العورة. وطبعا هذه الطريقة هي تغطي العاتقين. ففي الحديث يعني أكمل واضعا طرفيه على عاتقيه، لأنها تغطي العاتقين، والعاتق هو صفحة العنق، وهو موضع الثوب من الجانبين. طبعا في هذا الحديث نتعلم عدة أشياء من هذا الموقف وهو في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نصلي في البيت، لا نهجر البيوت، نجعلها للصلاة، والمراد هنا صلوات النوافل، صلوات الطاعات عامة. فالإنسان يصلي في بيته صلوات النوافل ما يستطيع، الذي يستطيع ويصلي في المسجد ويجمع بينهما، حتى يعيش مثلا روحانية المسجد ويكون في بيته يصلي ويعيش في البيت، يجلب الروحانية للبيت والهدوء في البيت، وحتى لها أثر حتى عندما مثلا أولاد الإنسان يسمعون وعائلته لو أرادوا منه شيء، يكون في سكينة البيت سبحان الله. فهذه فائدة أولى أن الإنسان يعلمنا، فائدة أولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان يصلي في البيت. طيب، الفائدة الثانية التي نتعلمها من هذا الحديث ومن هذا الموقف بالذات، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد وهو رسول الأمة. لو أراد كل شيء لكان بين يديه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الزهد، أن يتزهد الإنسان ويلبس ما يستطيعه أو الموجود الذي عنده. فإن كان مثلا عنده ثوبين، أحدهما إزار والثاني رداء، يلبسهما. إن كان عنده ثوب واحد فليصلي بثوب واحد، ويعني ليلتحف به ويكون
وساترا للعورة ومغطيا للعاتقين. إذن هذا الزهد ينبغي أن نتعلم نحن في واقعنا، أن الإنسان يتزهد فيما لديه من الملابس، يلبس المتاح اليسير، لا يتكلف شيء. هذا دين كامل لا يريد الكلفة على الناس ولا المشقة، لا يوجد تكلف ولله الحمد في الشريعة الإسلامية. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف أنه يصلي بثوب واحد. والزهد مسألة عظيمة في شريعتنا الإسلامية. أيضا مما نتعلم من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الموجودين في البيت، وهو نبي قدوة ورسالة، بل إنه صلى الله عليه وسلم يسمح بنشر التعليم هذا، فأم سلمة تنقل هذا العلم، وابنها ومن يدخل عليهن من محارمهم ينقلون هذا المواقف الجميلة لتعلمنا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، بماذا يصلي. كثير ما نقل من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بيت نبوة وبيت تعليم للآخرين، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. مما يدلنا الحديث أيضا على القناعة، أن يكون الإنسان قانعا بما عنده، متيسرا في أعماله، متيسرا في لبسه، وهو مصداقا لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالذي يستطيع على ثوب واحد يصلي طالما يستره ويكون له سترا ويكون له مؤديا. ثم الحكمة من الربط كما قال العلماء أنه لا تنكشف العورة، وهناك حكمة أخرى، وهو أن لا ينشغل الإنسان في صلاته بالثوب، مرة يسقط ويرفعه، مرة يربطه، مرة يسقط عنهم أو ينشغل داخل الصلاة هل سيسقط أو لا. إنما يصلي الإنسان وهو في كامل ذهنه وكامل خشوع لله سبحانه وتعالى، ولا يبحث عن أن يشغله شيء. أيضا من الأمور الجميلة في هذا الحديث، وهو أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يسمحن بنقل مثل هذه الأمور التي تحدث داخل البيت، التي فيها تعليم ومعرفة للناس، والتي ستفيد الناس في مستقبلهم. إذن زهد وقناعة وصلاة في البيت نتعلم منها في بيوتنا جميعا. وأن الإنسان إذا أراد أن يصلي في بيته لا يتكلف باللبس، وإنما الأهم هو أن يستر عاتقه وأن يستر جسمه كله، وأن يؤدي الصلاة ولا يبحث أو لا يكون هناك شيء يشغله. هذه الفوائد نقولها لنتعلم منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت المعلم وأنت القدوة وأنت الذي تعلمنا أمور ديننا. فبهذا الموقف وبهذه الكلمات أختم موقف اليوم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، ونجعلنا مقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى حلقة قريبة مع موقف قريب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري.

0: سؤال على الهاتف. لقاء يومي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء على الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عويزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ محمد. أهلا ومرحبا يا شيخ محمد.
2: مرحبا بكم وأهلا.
1: هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: البعض من الناس يسب ويشتم ويرمي بالحجارة الكبيرة والنعال، ويعتقد أنه يرمي الشيطان أثناء رمي الجمرات، فهل هذا العمل صحيح؟
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا العمل عمل محرم، ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى الجمرات بحجارة مثل حصى الخلف، أي فوق الحمص قليلا، يعني مثل حبة الفول تقريبا.
1: نعم.
2: رماها بسبع حصيات، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. ورماها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يكبر الله تعالى مع كل حصاة، وهذا يدل على أن رمي الجمرات تعظيم لله عز وجل، كما جاء في الحديث: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وليس المقصود من رمي الجمرات رمي الشيطان الرجيم، لأن رمي الشيطان الرجيم لا يحصل بإلقاء الحصى عليه، وإنما يحصل بالاستعادة بالله منه، بقول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم إن الشتم هنا على من يقع، أيشتم الحجارة أم يشتم الحوض أم يشتم العمود الشاخص للدلالة على موضع الرمي أم ماذا؟ فلهذا يجب على من سمع أحدا يفعل ذلك يقول ذلك، أو شاهد أحدا يفعل ذلك من العنف والانفعال، أن ينصحه وأن يقول له: اتق الله يا أخي، فإن هذا موضع تعظيم لله عز وجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
1: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما حكم لو نسي الحاج بعض الحصيات؟
2: إذا نسي بعض الحصيات وتأكد أنه لم يرمي إلا بثلاث مثلا، فإنه يأخذ الحصى من المكان الذي هو واقف يرمي فيه ولو كان قريبا من الجمرة، ويكمل رميه. وقد كان بعض الناس يتحرز كثيرا من لقط الحصى من حول الجمرات أو من الطريق الذي بين الجمرات، ولا وجه لهذا التحرز، وذلك لأن الأصل في الحصى أن الرمي جائز به، واحتمال كونه مرميا به احتمال قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. وحتى لو رمي بالحصاة، أي لو تيقنت أن هذه الحصاة قد رمى بها إنسان وأخذتها ورميت بها، فإن ذلك لا بأس به، لأن الحصاة وإن رمي بها لا تخرج عن كونها حصاة. وعلى هذا فإذا نسي حصاة أو حصاتين أو ثلاث حصيات، أخذ مما تحت قدمه ورمى به، ولا حرج عليه في ذلك. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ محمد يقول: هل يلزم الترتيب في أعمال يوم العيد؟
2: أولا قبل الإجابة على هذا السؤال،
1: نعم،
2: يجب أن نعرف ما هي أعمال يوم العيد.
1: طيب،
2: فنقول أعمال يوم العيد خمسة: الأول رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف بالبيت، والخامس السعي على من كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. هذه الخمسة ترتب على هذا الترتيب، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم بالنحر، ثم بالحلق أو التقصير، ثم بالطواف، ثم بالسعي. وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف يوم النحر وجعلوا يسألونه بالتقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده، حتى يتفرق الناس في هذه الأنساك الخمسة، منهم من يرمي، ومنهم من يطوف، ومنهم من يسعى، ومنهم من يحلق ويقصر، ومنهم من ينحر، فلا يجتمع على نسك واحد منها فيحصل لهم الزحام والضيق والضنك. وعلى هذا فلو أن الإنسان دفع من مزدلفة ونزل إلى مكة وطاف وسعى ثم خرج فرمى فلا حرج عليه، ولو أنه وصل إلى منى وقد طلعت الشمس فذبح قبل أن يرمي فلا حرج عليه، ولو أنه رمى ثم حلق أو قصر قبل أن ينحر فلا حرج عليه، ولو أنه سعى قبل أن يطوف فلا حرج عليه، لأن الترتيب بين هذه الأفعال الخمسة سنة وليس بواجب. نعم،
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا، وشكرا لكم أنتم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سؤال على الهاتف، لقاء يومي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: سورة المعارج من السور المكية ومن طوال سور المفصل، وتمتاز آيات سورة المعارج بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآيات من الآية 36 حتى الآية 38، وهي قوله تعالى:

0: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ قبالك، فيقرأ بكسر القاف وفتح الباء هكذا قبالك، ومن الخطأ قراءته بفتح القاف وتسكين الباء هكذا قبلك، ومعنى قبلك أي مقبلين عليك. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة عزين، فتنطق بكسر العين وكسر الزاي وياء مدية هكذا عزين، ومن الخطأ قراءتها بضم العين وفتح الزاي وياء لينة هكذا عزين. ومعنى عزين أي جماعات متعددة ومتفرقة. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة يدخل، فهي تنطق بضم الياء وفتح الخاء هكذا يدخل، ومن الخطأ قراءتها بفتح الياء وضم الخاء هكذا يدخل.
1: وأن أتلو القرآن.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، نرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. دكتور، بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة التي هي امتداد لحلقاتنا في هذا البرنامج التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام من خلال هذه الأحكام والأوامر والنواهي التي جاءت في شريعتنا الإسلامية، والتي فيها من حفظ الحقوق وإقامة العدل بين الناس، ما يجعل حياة الإنسان وحياة المجتمعات تستقيم وتنمو، ويتحقق بهذه الأحكام والأوامر والنواهي عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة دكتور، من ضمن هذه الحلقات ومن ضمن هذه المواضيع التي نتحدث بها، ما نتحدث به عن الحضانة بعد الفراق الذي يكون بعد الزواج، الحضانة للأبناء، نريد أن نتحدث عنها وعن بعض هذه الأحكام التي جاءت في الحضانة. الحضانة موضوع متسع جدا، لكن نريد أن نتحدث في نقاط عديدة في هذه الحلقة إن شاء الله. أولا دكتور، يعني ما هي وما هو تعريف الحضانة، وكيف سنتحدث عن المحاسن من خلال هذه الحضانة ومن خلال أحكامها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياك الله أخي الشيخ وائل، وحيا الله المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الحقيقة الذي يسلط الضوء على المحاسن لا على الأحكام، محاسن الإسلام في الحضانة. الحضانة من أثر افتراق الرجل المرأة كما ذكرنا فيما مضى، ما يتعلق بأنه بعد الزواج قد يحصل فراق بين الرجل والمرأة، والحضانة الحقيقة هي موجودة حتى في حال اجتماع الرجل والمرأة، لكن لا يحتاج الناس إلى أحكام الحضانة في حال اجتماع الرجل والمرأة، لأن الرجل والمرأة في بيت واحد وهم يحضنون الطفل، فلا يحتاجون إلى ذكر هذه الأحكام، وإنما يكون ذكر أحكام الحضانة بعد الفراق. ولذلك الكلام في أحكام الحضانة من آثار الفراق بين الرجل والمرأة. كما سألت، الحضانة العلماء يعرفونها بتعريفين، تعريف يقتصر على الصغير، وتعريف يقتصر على العاجز الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، يعني يوسعون على ذلك، فإنها تتسع للمجنون، تتسع للمعتوه الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، للمعاق الذي لا يقدر أن يقوم بنفسه. وعلى ذلك، وإن كان بعضهم يفرقون بين الحضانة والكفالة والرعاية،
2: لكن كلها تندرج تحت،
3: لا يعني يدرجونها تحت، وبعضهم عرف قال والحفظ للمولود في مبيته، يعني في ما يتعلق بالحضانة، وظائف الحضانة، قال والحفظ للمولود في مبيته وفي اللباس مضجع وقوته، يعني نومه ولباسه، كذاك في تنظيفه للجسم هو الحضانة تأمل رسمي، وهذا عند المالكية رضي الله عنهم. فقلنا العلماء يتكلمون في الحضانة إما فيما يتعلق بالطفل بالذات، وهو المتبادر وأكثر الأحكام فيما يتعلق بالطفل، وكمان فيما
2: وهو يتعلق أيضا المعروف في مفهوم الناس.
3: نعم، وبعضهم يوسع، بعض الفقهاء يوسعون الحضانة ويقولون حفظ من لا يستقل بنفسه، وعلى ذلك يدخل فيها المجنون، يدخل فيها المعتوه، يدخل فيها المعاق الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، وتكون الحضانة. وإن كان بعضهم يجعلها، إن كان قد خرج من حد الصغر، يجعلها من باب الكفالة، وبعضهم يعني يجعلها في مرحلة سنية معينة من باب الرعاية وليست من باب الحضانة وبعضهم يدخلها في الحضانة، وأيا كان فإن الإسلام قد كرم الإنسان صغيرا وكبيرا حيا وميتا، وهذا مصداق قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن أثر تكريم الله للإنسان أن الله تبارك وتعالى كفل له أن يرعى وأن يعان وأن يكفل وأن يحضن في أي فترة عمرية، طالما أنه لا يستطيع أن يستقل بنفسه. وأنت تعرف أن الطفل قبل سن 7 سنوات لا يستطيع أن يستقل بنفسه ولا يستطيع أن يقوم بأموره، لا في مأكل ولا في قوت ولا في نوم ولا في ملبس. أولا من تكريم الله للإنسان أن جعل له هذا الأمر، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل له هذا الحق الذي حصره في البداية بين الأبوين. والأبوان من أعظم النعم، قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
2: جميل. دكتور، سنتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، لكن أيضا يعني طرقت نقطة مهمة وهي تكريم الله عز وجل للإنسان صغيرا وكبيرا وحيا وميتا. الإسلام يحفظ حقوق الإنسان أيا كان حاله.
3: صحيح. ولذلك نحن نجد أن الله تبارك وتعالى كرم الإنسان في الصغر بأن جعل له كل هذه الحقوق، لحقوق الحضانة. والحضانة حقيقة لما نتأمل في أحكامها نجد أن النصوص الشرعية فيها قليلة وأن مبناها على المصلحة، وهذه حكمة ربانية عظيمة. لو كانت النصوص فيها كثيرة لضبطت الحضانة في أمور معينة، ولا يعني وقف المجتهدون حيارى أمام النصوص لا يستطيعون أن يردوها مع وجود صور كثيرة للحضانة ومع وجود مستجدات وحوادث كثيرة جدا. لكن الإسلام جعل النصوص فيها قليلة تدل على يعني أصل المصالح والمفاسد، وتركت الأمر للقضاء والعلماء والمفتين ولولاة الأمور، يقدرون المصالح حسب اختلاف العادات، اختلاف التقاليد، اختلاف الأعراف، نشوء ثقافة معينة. أحيانا يعني بسبب نشوء الثقافة التي تنشأ في بعض المجتمعات غنى وفقرا، انشغالا وعدم انشغال، هذه الأمور كلها تؤثر على يعني حالة الناس وعليه. فالقاضي أو المفتي يراعي في الحضانة مصلحة الطفل. مسألة تكريم الله تعالى للإنسان صغيرا كما ذكرنا، تكريم الله للإنسان كبيرا

0: من بيت المال. والله تبارك وتعالى عندما جعل الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، جعل طبعا لهؤلاء الناس يعني قسطا منها، لأنه هذا من التكريم للإنسان كبيرا، كذلك حيا. فالإنسان مكرم في جميع أحكامه، ولذلك صور كثيرة في صور التكريم، وعلى رأسها أو من طهارة منيه إلى طهارة جسده. فالإنسان لا ينجس، كما قال صلى الله عليه وسلم، لا سبحان الله، إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، حيا ولا ميتا. حينما يعني ابتعد أبو هريرة قال: كنت على جنابة، كنت نجسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا من أثر تكريم الله للإنسان. تأتي الحضانة، سواء سميناها حضانة في سن الصغر، هي حضانة باتفاق العلماء، لكن فيما بعد 7 سنوات، هل هي كفالة، هل هي رعاية، هل هي أيا كانت التسمية، فهي من تكريم الله للإنسان. أما تكريمه مثلا ميتا، متمثل في غسله، في الإسراع في دفنه حتى لا يراه
1: في
0: أهله،
1: الصلاة عليه.
0: في الصلاة عليه، في الدعاء له، في الإسراع في دفنه حتى لا يرى أهله ما يعني تغيره، فيؤدي ذلك إلى نفرتهم منه أو حزنهم الشديد عليه. كل هذه الأمور من تكريم الله للإنسان حيا وميتا، صغيرا وكبيرا.
1: جميل دكتور، قبل أن نذهب إلى الفاصل بودي أن نتحدث عن الحضانة في حال الاجتماع والافتراق. في حال الاجتماع يبدو لي أنه لا يوجد مشاكل في
0: أبدا، الرجل والمرأة عندما يكونون في حال الوفاق وفي بيت الزوجية لا توجد مشاكل، مع ويسمى يعني قيامهم بالطفل يسمى حضانة، لكن الفقهاء لا يذكرونه لعدم وجود المشاكل، لعدم احتياج الأبوين إلى الأحكام، لأنهما ما دام في عش الزوجية هما يقومان ب يعني رعاية الطفل في أكله وشربه ومبيته ونومه ولباسه. الأب أيضا يخرج لكسب المعيشة، والمرأة تقوم في البيت بنفسها وتشرف، يعني أيا كان الأمر لا يحتاج، لكن هو يسمى أيضا حضانة. لما كانت المشاكل تنشأ في حال الافتراق، هنا تهتم العلماء بأحكام الحضانة، لأن الحضانة هنا تدور بين حالين، ولا بد من القيام بمصلحة المحضون، إما التزاحم وإما التدافع، إما التزاحم وإما التدافع. الحالة الطبيعية أن يتزاحم الأبوان أو من يأتي بعدهما في الاستحقاق، أن يتزاحموا في حضانة المولود، هذه الحالة الطبيعية السائدة، ويقل أن يتدافعوا حضانة المحضون. يعني الآن أكثر المشاكل لا يجد القاضي مشكلة أن يتدافعوها، وهذا يتنازل وهذا يتنازل، يجدون من يحضن، إما ممن يستحق في الدرجة الأولى أو من يأتي بعد ذلك في درجات الاستحقاق. أكثر ما تجري المشكلة فيما إذا تزاحموا، بمعنى كل واحد يريد أن يحضن، لذلك تبرز أحكام الحضانة في حال الافتراق وفي حال تزاحم الحضانة. بمعنى التزاحم هنا يقصد به بمعنى أن كل واحد من المستحقين يقول: أنا أحق بحضانة المولود.
1: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول هذه النقاط المتعلقة بمحاسن الإسلام في الحضانة، والتي فيها من الأحكام ما يحفظ حق هذا الذي يستحق هذه الحضانة أيا كان، بناء على التعريف الذي ذكرناه في بداية هذه الحلقة والذي أقره الفقهاء. أيضا تحدثنا عن تكريم الإنسان صغيرا وكبيرا. بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث حول نقاط عديدة متعلقة بهذا الموضوع. مستمعين الكرام، فاصل قصير، بعده بمشيئة الله تعالى نكمل حديثنا، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، نتحدث فيها عن محاسن الإسلام في الحضانة. ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
0: الله يحييكم، مرحبا بك أخي الشيخ وائل.
1: دكتور، نتحدث عن الحضانة، تحدثنا عن الحضانة.

0: ضمانها في حال الاجتماع، وأحكامها أيضا في حال الافتراق. الحضانة بين الحق والواجب.
1: الحضانة العلماء يعني اختلفوا في الحضانة، هل هي حق للحاضن أو حق للمحضون أو حق لله تعالى، وكذلك هل هي واجب على الحاضن أو ليست بواجب. اختلف العلماء في ذلك على 4 أقوال، منهم من قال هي حق للحاضن، بعضهم قال هي حق للمحضون، بعضهم قال هي حق هي حق لله عز وجل، وبعضهم جعلها حقا واجبا. بعضهم جعلها ايه؟ حقا واجبا. قال هي حق فيما إذا تزاحموا. فيما إذا تزاحموا هي حق، وتجب على الأول المستحقين فيما إذا تدافعوها، لأن المقصود تحقيق مصلحة الطفل، وإذا لم يقم المستحق الحضانة بتحقيق تلك المصلحة فيرغم عليها على أنها واجب عليه. لكن في حال التزاحم ووجود أكثر من شخص يريد أن يحضن ذلك الطفل، لا مشكلة أن يكون حقا أو واجبا. لكن ما الفرق بين الحق والواجب؟ إذا قلنا بأن الحضانة حق للحاضن، إذا قلنا بأن الحضانة حق للحاضن، من حقه أن يتنازل عنها لمن يستحقها بعده. إذا قلنا بأنها حق للمحضون، ليس من حق الحاضن أن يتنازل، يعني بمعنى أنها واجب على الحاضن، ليس من حقه أن يتنازل، وكذلك لا تجب له النفقة. لا تجب له إيه؟ النفقة، وإن كانت الأم تستحق النفقة في مقابل الخدمة، لا في مقابل الحضانة. يعني في مقابل ما زاد عن الحضانة. إن قلنا بأنها حق لله تعالى، لا يستطيع لا الحاضن أن يتنازل عنها. وهكذا يعني، ولذلك القول بأنها حق في حال وواجب في حال هو القول الأقرب إلى تحقيق مصلحة الطفل. بمعنى عند التزاحم وعند وجود من يحضن الطفل ويحقق مصلحة حضانة الطفل، نقول هي حق. فإذا ما وصلنا إلى درجة تدافع، كل واحد منهم يدفع الحضانة عن نفسه ويتبرأ منها ويبتعد عنها ويرمي على الآخر احضن أنت، وهذا يقول احضن أنت،
0: تصبح واجبا.
1: حينها القاضي يجب عليه أن يحولها إلى واجب، ويرى من هو الأولى بالحضانة، وتتحقق مصالح الحضانة من خلاله فيلزمه بها.
0: هذا أيضا من محاسن الإسلام دكتور، يعني الإسلام يعني تصلح أحكامه وأحواله لكل حال ولكل زمان ولكل مكان. يعني
1: صحيح.
0: الآن أنت ذكرت على سبيل المثال في الحضانة قد تكون واجبة في وقت، وقد تكون حقا للطفل في وقت، إذا تزاحم الأبوان مثلا على الحضانة تصبح حق لهذا الطفل، وإذا تدافعوا تصبح واجبا عليهم، يجبر القاضي من يراه ذا مصلحة للحضانة. هذا من محاسن الإسلام الكبرى، وهذا يندرج عفوا على يعني على كل الأحكام، على كل التشريعات، على كل هذه الأمور التي تحقق مصلحة الناس في حياتهم.
1: وهذا ما يشهد أن الإسلام حافظ على حقوق الطفل. الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولا يستطيع أن يحصل مصالحه، ولكن الإسلام حفظ له ديانة أمام الله عز وجل، وحفظ له هذا الحق، وهو رعايته في مبيته، في نومه، في أكله، في شربه، في لباسه. وسبحان الله، يعني الطفل الذي لا يملك لنفسه شيئا، ولا يملك أيضا من ضمن هذه الأشياء، يعني من المحاسن، أن الإسلام جعل النفقة على الأب. يعني حتى وإن قلنا مثلا الأم أحق ويجب عليها أن تحضن، مثلا لو قلنا الأب يجب عليه أن يقوم بالنفقة، فالأب الحقيقة يتحمل معظم المسؤولية فيما يتعلق بالحضانة، فهو في حال ما لم تكن عليه الحضانة هو يتحمل النفقة، وفي حال ما وجبت عليه الحضانة طبعا هو يتحمل الحضانة ويتحمل النفقة، لأنه لا يستطيع أن يقوم بها بنفسه. وهذا من تكريم الله للإنسان، ومن الحقوق التي حفظها الله تبارك وتعالى للطفل الذي لا يملك لنفسه شيئا، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. عدم العلم أيضا، لا تقدرون على شيء، لا، يعني الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع أن يفعل شيئا، ولا أن يدافع عن حقوقه، ولا أن يطالب بها. ولكن الإسلام أعطى من الأحكام ما به تحفظ حقوق هذا الطفل، وهذه من محاسن الإسلام العظيمة. نعم.
0: جميل. دكتور، قيام الحضانة على مراعاة مصلحة الطفل من غير إغفال الأدلة العقلية والنقلية،
1: نحن
0: أدلة ماذا؟
1: أدلة الحضانة، نحن نعرف أن أدلة الحضانة قليلة، ويعني مثلا قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وحديث لما اختصم رجل مع امرأته في الحضانة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وكذلك حديث لما يعني اختصم علي وزيد بن ثابت وجعفر في حضانة يعني قريبة لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة أم، حكم به للخالة. هذه نصوص قليلة جدا أيضا، لما لكن ذاك في يتعلق بالتخيير ولا يتعلق إيه بالحضانة، عندما اختصم رجل مع زوجته في الحضانة فمالت إلى أمها وكانت لم تسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا قال: اللهم اهديها، فمالت إلى أبيها. فالنصوص قليلة فيما يتعلق بالحضانة، وأكثر الأدلة، لأن الدليل أعم من أن يكون نقليا، الدليل يشمل الدليل العقلي ويشمل الدليل إيه؟
0: النقل.
1: النقلي. وهذا أيضا من محاسن الإسلام، قلة النصوص في الحضانة من محاسن الإسلام،
0: لماذا؟
1: لأن الإسلام يعني أوكل الحضانة للمصلحة، تحقيق المصلحة. عندما تكون هناك نصوص ملزمة، أنت تعرف أنه لا يجوز للمسلم أن يخالف النصوص الشرعية، لو كانت هناك نصوص محددة ملزمة لما استطاع الإنسان أن يخرج عن النصوص. الله تعالى يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى النصوص التي وردت، انظر كيف يعني عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي، فجعل لها يعني أفضلية في الحق. ومفهوم المخالفة أن للأبي حقا، أن للأبي حقا، فلم يجعل. ولذلك بعض العلماء يكادون يقولون: لم يرد نص على إلزام شخص معين بذلك، هو فعلا أن يجعل لها الأحقية، للأم الأحقية، وما ألزمها بذلك، ما ألزمها بالحضانة. ولذلك
0: والله هذه نقطة مهمة دكتور.
1: أيوة، وذلك العلماء يقولون حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من العلماء، تقرأ في الكتب تجد أنهم يقولون: يجوز تقديم من حقه التأخير،
0: أيه.
1: وتأخير من حقه التقديم
0: بدون إلزام.
1: لا، مع أن الحديث يقول: أنت أحق به، لكن أنا إذا وجدت أن المرأة ليست كفؤة ولا تقوى على، إما لعدم صلاحية أو إهمال أو عدم قدرة أو انشغال بأي وظيفة، أو يعني الآن نشأت عندنا صور كثيرة جدا يمكن أن نقول بأنه ممكن تؤدي إلى عدم استحقاق مثلا المرأة، مع أن حقها التقديم، وقد تكون المرأة هي المقدمة على الأب، مع أن حقه يأتي بعد ذلك، مع أن حقه يأتي إيه؟ بعد ذلك. ويقولون: الأمر يقوم على المصلحة. ولذلك يجوز للقاضي من خلال النظر ومن خلال معرفة الحال ومن خلال معرفة حال الأب وحال الأم، أن يقدم من حقه التأخير وأن يؤخر من حقه
0: بناء
1: التقديم
0: على المصلحة.
1: بناء على مراعاة المصلحة، وليس في هذا إغفال الأدلة،
0: اه
1: ليس في
0: جميل.
1: هذا إغفال الأدلة، لأن الأدلة أشارت إلى تحقيق المصلحة. عندما قال بالنسبة للمرأة، قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، لأن المرأة تقوم بالحضانة بنفسها، وتتحقق المصلحة مع الطفل من خلال أمه،
0: تتحقق الغاية من الحضانة.
1: أي من الحضانة. لكن هب أن يعني قال: ليس اليتيم من مات أبواه فخلفاه في الحياة ذليلة، إن اليتيم من تجد له أما تخلت أو أبا مشغولة. فأحيانا لا تتحقق الحضانة مع الأب، وأحيانا لا تتحقق الحضانة مع الأم، وأحيانا لا تتحقق الحضانة مع الأب فتنتقل إلى من بعده. أي، ولذلك العلماء حتى لما تختلفوا فيما يتعلق بجهة الأبوة والأمومة كما سنذكر إن شاء الله، اختلفوا من حيث تحقيق المصلحة، من حيث تحقيق المصلحة، وسيتضح الأمر إن شاء الله تعالى.
0: جميل دكتور، والله حقيقة يعني من خلال ما طرحتم في هذه الحلقة، أن يعني الإسلام يحرص على المصلحة أيا كانت، ايا كانت هذه المصلحة، تجد ان الاسلام يوجه نحو المصلحة بعيدا عن مثلا بعيدا عن اغفال جانب على جانب معين. فمثلا في في في فيما ذكرتم في موضوع الحضانة، يؤخر من حقه التقديم ويقدم من حقه التأخير بناء على المصلحة. متى ما وجدت المصلحة تجد ان راح التشريع الاسلامي يدور مع هذه المصلحة.
1: وهذا امر عظيم، هذا مبدأ عام، يقولون الاسلام جاء لجلب المصلحة او تكميلها ودرء المفسدة أو تقليلها، ولذلك هذا في المبدأ العام. وأما في الحضانة فهي قائمة على المصلحة، ولذلك إذا رأى القاضي في حال لو حتى لو حكم يجوز له أن يعدل عن ذلك، بل حكمه يقوم على تحقيق المصلحة، فإذا تغيرت المصلحة جاز له أن يعيد النظر في الحكم وأن يحكم بما تتحقق به مصلحة المحضون، لأن الأمر الآن الأب والأم هم يعني هم منفذو، يعني هم شغالين عند يعني إذا صح التعبير هم شغالين لتحقيق ما نقول عند الطفل، ولكن نقول لتحقيق مصلحة المحضون،
0: لتحقيق مصلحة الطفل،
1: فهم ملزمون بتحقيق مصلحة المحضون، والذي يقدر ذلك هو القاضي أو المفتي إن كان الأمر لم يحصل إلى درجة التزاحم الشديدة يحتاج إلى قوة القضاء وإلزامية القضاء، المفتي يراعي ذلك. فإذا احتجنا إلى إلزامية القضاء وإلى قوة القضاء القاضي يلاحظ ذلك ويغير من الحكم ويغير من الأمر متابعة لمصلحة المحضون. حتى عندما ينتقل المحضون إلى مرحلة التخيير، العلماء يقولون قالوا لو خيرناه فاختار أباه، وبعد أسبوعين ثلاثة اختار أمه، وبعد أسبوعين ثلاثة اختار أباه، قالوا يجاب إلى ذلك.
0: الله،
1: يجاب إلى ذلك. طيب لو أنه أراد أن يجلس عند أمه في الصيف ويجلس عند أبيه في الشتاء أو في الخريف أو في فصل دون فصل، قالوا يجاب إلى ذلك. قالوا لأن الحضانة راجعة إلى شهوة الطفل وإلى ارتياحه، وأحيانا الطفل قد يحصل عنده الأمر ألا يقطع أحد الأبوين فيختار مرة الأب ويختار مرة الأم، قالوا يجاب إلى ذلك كل ما اختار.
0: جميل.
1: وإذا فالأمر يقوم على هذا، طبعا في مرحلة الاختيار، وهي ما زالت في مرحلة حضانة. يعني بعد متى تبدأ مرحلة الاختيار أو التخيير؟ من 7 سنوات أو 8 سنوات. أما قبل ذلك عندما لا يكون له اختيار وليس له إدراك معين وليس له تمييز، فإن القاضي يراعي المصلحة. قد تكون المصلحة مع الأبي وقد تكون مع الأم، وإن كانت الأم مقدمة في حال التزاحم وفي حال صلاحية الأم، لأن الأم تباشر الحضانة بنفسها والأب يباشر الحضانة بغيره، فلذلك قدمت عليه.
0: جميل، الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن نجعل ما قلت في ميزان حسناتك، لعلنا نكمل حديثنا هذا في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا يا دكتور.
1: شكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام.
0: شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام،
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
8: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
9: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم.

0: هل تعرفون يا أحبابي ما هو فضل يوم الجمعة؟ إن يوم الجمعة هو عيد للمسلمين، وقد حدثنا رسول الله كثيرا عن فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وقال أيضا: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله. ويومنا الجميل هذا له الكثير من السنن. أولها سنة الاغتسال، تنظيف الأسنان بالسواك والفرشاة والمعجون، التطيب بأطيب العطور، ارتداء أفضل الثياب وأنظفها وأجملها، الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة، الإكثار من الصلاة على الرسول، قراءة سورة الكهف، الإكثار من الذكر والدعاء، يوم الجمعة هو هدية غالية، وهو عيدنا الأسبوعي، يكفر الذنوب ويطهر القلوب، فاللهم لا تحرمنا أجره، وأدم علينا بركته.
1: لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، والتواصل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وإنستغرام.
2: نشجع بعضنا، تتلاحم الأيدي في جمعة الأبطال.

0: وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
2: حكم فسخ الخطبة. الخطبة ليست عقدا شرعيا يلزم الوفاء به، وإنما هي مجرد وعد ينبغي الوفاء به من الطرفين. وقد نص الفقهاء على كراهة فسخ الخطبة عند عدم وجود مصلحة تستدعي ذلك لما فيه من إخلاف الوعد، وأما إن وجدت مصلحة فلا يكره. قال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني: ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة، ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب، لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. انتهى. ولا فرق في هذا بين الخاطب والمخطوبة، والله أعلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ هاتين الآيتين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. وفي رواية: خلق الله جنة عدن بيده ودلى فيها ثمارها وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين أحدهما جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قلت: يا أبا هريرة، ما النصيف؟ قال: الخمار. رواه أحمد بإسناد جيد، والبخاري ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس، وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. ورواه الترمذي وصححه ولفظه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها.
0: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

واقرأوا إن شئتم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رواه الطبراني في الأوسط مختصرا بإسناد، ورواته رواة الصحيح. ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت في الجنة خير مما بين السماء والأرض. وابن حبان في صحيحه ولفظه قال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة اطلعت إلى الأرض من نساء أهل الجنة لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه ابن حبان، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 8

0: التيسير الميسر.
1: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
0: التفسير الميسر.
1: حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
2: التفسير الميسر.
0: التفسير الميسر
2: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار ويخرجها ياسر زيدان.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج يعني في حصون مشيدة يعني مرتفعة. المعنى لا تخشوا القتال خوفًا من الموت، فالموت يأتي ولو كنت في حصون رفيعة مشددة. وإن تصبهم حسنة يعني خصب وسعة ونعمة وغنى. هؤلاء اليهود يقولوا هذه من عند الله. هؤلاء اليهود إذا أصيبوا بحسنة يقولون الحسنة هنا بمعنى النعمة والمال والزروع. وإن تصبهم سيئة يعني جدب وبلاء كما حصل لهم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يقولوا هذه من عندك، يعني يتشاءمون بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا بسبب محمد لأنه لما أتى أصبنا بهذا البلاء. قل لهم كل الحسنة والسيئة كل من عند الله، هذا من بأمر الله سبحانه وتعالى. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، الحديث الذي يلقى عليهم لا يفهمونه، وهذا من باب التعجب لفرط يعني فرط جهلهم. قال الله سبحانه وتعالى ما أصابك من حسنة أيها الإنسان، ما أصابك من حسنة خير، ما أصابك من خير فمن الله، يعني أتتك هذه الحسنة فضل من الله. وما أصابك من سيئة بلية مصيبة فمن نفسك بسبب ما ارتكبته من الذنوب، فهذا ما يستوجبه ذنوبك. وأرسلناك يا محمد للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، يعني يشهد على رسالتك ويشهد على صدقك. والحسنة والسيئة في القرآن لها معاني. المعنى الأول الحسنة بمعنى التوحيد، والسيئة بمعنى الشرك. قال تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، يعني الشرك. وقال تعالى ومن جاء بالحسنة فله خير منها، يعني التوحيد. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، يعني الذي يأتي بالتوحيد. المعنى الثاني الحسنة بمعنى النصر والغنيمة، والسيئة بمعنى القتل والهزيمة. قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. السيئة والحسنة يعني النصر والهزيمة والقتل والغنيمة. المعنى الثالث الحسنة بمعنى المطر والخصب، والسيئة بمعنى القحط والجدب. قال تعالى في سورة الأعراف فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقال تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. وقال تعالى

0: لوناهم بالحسنات والسيئات. المعنى الرابع الحسنة بمعنى العافية والسيئة بمعنى البلاء، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. المعنى الخامس الحسنة بمعنى قول المعروف والسيئة بمعنى قول المنكر. قال تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة، وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. المعنى السادس الحسنة فعل نوع من الخير والسيئة فعل نوع من الشر، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله أمر بطاعة الرسول. ومن تولى ومن أعرض عن طاعتك يا محمد فلا تهتم به، فما أرسلناك عليهم حفيظا، لم نرسلك يا محمد حافظا لأعمالهم، بل أرسلناك نذيرا لهم. وأما أمرهم فإلى الله سبحانه وتعالى يجازيهم يوم القيامة. ويقولون يعني المنافقون يقولون إذا جاءوك طاعة، يعني أمرنا طاعة، يعني نطيعك طاعة لك. فإذا برزوا يعني خرجوا من عندك بيت طائفة منهم، يعني أضمرت طائفة منهم غير الذي تقول، غير الذي تقول لك في حضورك من الطاعة، يعني أضمروا عصيانك. والله يكتب، يعني يأمر بكتابة، والله يكتب ما يبيتون، يكتبه يأمر بكتابته في صحائف أعمالهم ليجازيهم عليهم. فأعرض عنهم بالصفح وتوكل على الله، ثق بالله سبحانه وتعالى فإنه كافيك، وكفى بالله وكيلا، يعني مفوضا إليه الأمور. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتأملون القرآن وما فيه من المعاني البديعة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، يعني تناقضا كثيرا، تناقضا في المعاني، تباينا في النظم والأسلوب. وإذا جاءهم أمر، النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه دخل عمر المسجد فسمع الناس يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أطلقت نساءك؟ قال لا. فخرج عمر فنادى ألا إن رسول الله لم يطلق نساءه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. كذلك يدخل في هذا سرايا النبي في أمر الجهاد، إذا جاءهم أمر عن سرايا النبي بما حصل لهم سواء بالأمن يعني النصر أو الخوف أي الهزيمة أذاعوا به، أفشوه. ولو ردوه الخبر، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ذوي الرأي من أكابر الصحابة، يعني لو سكتوا عن هذا الأمر حتى يخبروا به لعلمه الذين يستنبطونهم منهم هل مما ينبغي أن يذاع أو لا ينبغي أن يذاع. يستنبطونه أي يتبعونه ويطلبون علمه. لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته لكم بالقرآن لاتبعتم الشيطان فيما يأمركم به من الفواحش إلا قليلا إلا طائفة منكم. فقاتل في سبيل الله يا محمد، قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لا تهتم بتخلفهم عنك، يعني قاتل ولو لوحدك فإنك موعود بالنصر. وحرِّض المؤمنين، حثهم على القتال ورغبهم فيه، عسى الله أن يكف بأس الذين، بأس يعني حرب الذين كفروا، والله أشد بأسا من الكفار وأشد تنكيلا، يعني تعذيبا منهم. الله سبحانه وتعالى قال في الآية: فقاتل في سبيل الله. السبيل في القرآن لها معاني. المعنى الأول السبيل بمعنى الطاعة، قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله. المعنى الثاني السبيل بمعنى البلاغ، ومنه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي بلاغا. المعنى الثالث السبيل بمعنى المخرج، أو يجعل الله لهن سبيلا، أي مخرجا. فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي مخرجا. المعنى الرابع السبيل بمعنى الدين، قال تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير دين المؤمنين. ادعو إلى سبيل ربك، أي دين ربك. المعنى الخامس السبيل بمعنى الطريق، قال تعالى: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني الطريق. المعنى السادس السبيل بمعنى الحجة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي حجة. فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي حجة. المعنى السابع السبيل بمعنى الإثم، قال تعالى: قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي إثم. قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل، أي من إثم. قال الله سبحانه وتعالى: من يشفع بين الناس شفاعة حسنة، يعني موافقة للشرع، ليس فيها ظلم لأحد، يكن له نصيب من الأجر منها، يعني بسبب هذه الشفاعة. ومن يشفع شفاعة سيئة مخالفة للشرع وفيها ظلم، يكن له كفل نصيب من الإثم منها، يعني بسببها. وكان الله على كل شيء مقيتا، أي مقتدرا، فيجازي كل أحد بما عمل. وإذا حييتم بتحية كان قيل لكم سلام عليكم، فحيوا بأحسن منها، بأن تقولوا له عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أو ردوها بأن تقولوا له كما قال وعليكم السلام، والأول أفضل. إن الله كان على كل شيء حسيبا محاسبا، فيجازي عليه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو. لا إله يعني لا معبود بحق إلا هو، إلا الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم من قبوركم إلى يوم القيامة. إلى هنا في بمعنى في، يعني لا يجمعنكم من قبوركم في يوم القيامة. لا ريب فيه، لا شك فيه. ومن أصدق، يعني لا أحد أصدق من الله حديثا، أي قولا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، فافترق فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرقة تقول نقتلهم اللي رجعوا، وفرقة تقول لا نقتلهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: فما لكم في المنافقين. فما لكم يعني ما شأنكم، صرتم في المنافقين الذين رجعوا ولم يقاتلوا معكم فئتين، فرقتين. والله أركسهم، يعني ردهم بما كسبوا، ردهم عن الذهاب معكم بما كسبوا بسبب كفرهم ومعاصيهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ الجواب يعني هذا استفهام للإنكار. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله، من يضلله الله سبحانه وتعالى، فلن تجد له سبيلا، أي طريقا إلى الهدى. ودوا لو تكفرون كما كفروا. ودوا يعني تمنوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون أنتم وهم سواء، يعني في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء، لا تولونهم وإن أظهروا الإيمان حتى يهاجروا في سبيل الله هجرة صحيحة تحقق إيمانهم. فإن تولوا وأقاموا على ما هم عليه فخذوهم بالأسر واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا تولونه ولا نصيرا تنتصرون به على عدوكم. الله سبحانه وتعالى قال حتى يهاجروا في سبيل الله. الهجرة على أنواع، النوع الأول هجرة واجبة، وهي الذي لا يقدر على إظهار الإسلام في دار الحرب ويخاف على نفسه وهو قادر على الهجرة، فالهجرة واجبة عليه، لا يستطيع إقامة دينه. النوع الثاني من لا تجب عليه الهجرة بل تستحب له، وهو من كان قادرا على إظهار دينه في دار الحرب في دار الكفر. الثالث من لا تستحب له، وهو الضعيف الذي لا يقدر على إظهار دينه ولا الحركة مثل الشيخ الكبير، فلا تستحب له للحوق المشقة. الله سبحانه وتعالى قال فلا تتخذوا منهم أولياء، وقالت ولا تتخذوا منهم وليا. الولي له معاني، المعنى الأول الولي بمعنى الرب، قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا، يعني ربا. المعنى الثاني الولي بمعنى الناصر، ولم يكن له ولي من الذل. المعنى الثالث الولد، فهب لي من لدنك وليا. المعنى الرابع الوثن، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، يعني أوثانا. المعنى الخامس المانع، الله ولي الذين آمنوا، يعني يمنعهم. قال الله سبحانه وتعالى لما بين الهجرة قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. إلا الذين يصلون يعني يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني بينكم وبينهم عهد بالأمان لهم ولمن وصل إليهم، أو جاءوكم حصرت يعني ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم مع قومهم، هؤلاء في دار الحرب لكن ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم مع أقوامهم، أو يقاتلوا قومهم، ما يستطيعون يقاتلون معكم ضد قومهم، فهم يمسكون عن قتالكم وقتالهم، فلا تتعرضوا لهم لا بأخذ لا بأسر ولا بقتل. ولو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم بأن يقوي قلوبهم فلا قاتلوكم يقاتلونكم، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك، فألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم أي الصلح، يعني إنقادوا للصلح، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني طريقا لا يجوز لكم أخذهم بالأسر أو القتل. قال الله سبحانه وتعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإيمان عندكم ويأمنوا قومهم بالكفر، يظهرون الكفر إذا رجعوا إليهم وهم قبائل. قال الله سبحانه وتعالى كلما ردوا إلى الفتنة دعوا إلى الشرك أركسوا فيها وقعوا أشد الوقوع في الشرك. قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يعتزلوكم بترك قتالكم ويلقوا إليكم السلم، ولم يلقوا إليكم السلم يعني الصلح، ويكفوا أيديهم يعني ولم يكفوا أيديهم، يعني فإن لم يعتزلوكم ولم يلقوا إليكم السلم ولم يكفوا أيديهم عنكم فخذوهم، الأخذ هنا الأسر، فخذوهم بالأسر، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني حيث وجدتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، يعني حجة وبرهان بين على قتلهم وعلى سبيهم بسبب غدرهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. تنبيه: لا يصح في سبب نزول هذه الآية شيء. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، يعني لا ينبغي أن يصدر منه قتل لمؤمن آخر إلا خطأ، أي مخطئا في قتله، يعني من غير عمد، من غير عمد. والخطأ في القرآن على معاني: المعنى الأول الخطأ بمعنى الشرك. قال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقال تعالى: لا يأكله إلا الخاطئون. الخطأ هنا بمعنى الشرك. المعنى الثاني الخطأ بمعنى الذنب الذي ليس بشرك. قال تعالى: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. المعنى الثالث ما لم يتعمده الإنسان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ، بأن قصد رمي طيرا فأصاب المؤمن، أو ضربه بما لا يقتل غالبا فمات، الحكم قال: فتحرير رقبة، يعني تحرير أي عتق رقبة مؤمنة، يعني عليه رقبة مؤمنة. وكذلك ودية مسلمة، مسلمة يعني مؤدات، إلى أهلها، يعني إلى ورثة المقتول، إلا أن يصدقوا، يعني يتصدق عليه بأن يعفو عنها، بأن يعفو عنها. وبينت السنة أن الدية 100 من الإبل على تفصيل في الفقه. فإن كان المقتول، قال الله سبحانه وتعالى: فإن كان، أي المقتول، من قوم عدو لكم، عدو حرب بينكم وبينهم حرب، وهذا الشخص المقتول من هؤلاء القوم، وهو مؤمن يعيش معهم، الحكم فتحرير رقبة مؤمنة. وهل هناك دية؟ ليس هناك دية، لأن الأهل هنا يحاربون، فقد يأخذون هذه الأموال يقاتلوننا بها. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان من قوم، هذه الحالة الثالثة، قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد كأهل الذمة، فدية، دية له، مسلمة إلى أهلها، وهي ثلث دية المؤمن على التفصيل في الفقه، وتحرير رقبة مؤمنة على القاتل. فمن لم يجد الرقبة، بأن فقد الرقبة، فصيام شهرين متتابعين. والله سبحانه وتعالى لم يذكر هنا الإطعام، توبة من الله، وكان الله عليما بخلقه حكيما فيما دبره لهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا بأن يقصد قتله، أو يقتله بما يغلب على الظن قتله به، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، لعنه هنا بمعنى أبعده من رحمته، وأعد له عذابا عظيما في النار. وهذا في حق من لم يتب، لأن الله سبحانه وتعالى قال لما ذكر القتل والزنا وكبائر الذنوب في سورة الفرقان، قال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والرجل لو أن كافر قتل مؤمنا ثم بعد ذلك أسلم. فالتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، بمعنى أنه هل يخلد في النار؟ نقول لا يخلد في النار. إذن الآية هذه مخصوصة بالذي لم يتب، وكذلك الذي استحل، الذي استحل القتل، الذي استحل القتل. أما الذي تاب فيخرج بالآية السابقة، أما الذي لم يتب ويستحل قتل المؤمن فهذا هو الذي يخلد في جهنم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها المقداد ابن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال ما ذهب، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. الرجل قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال المقداد: قالها تعوذا. فأهوى إليه المقداد فقتله، فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا يشهد أن لا إله إلا الله؟ لا أذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على النبي قالوا له: يا رسول الله، إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: أدعو لي المقداد. فقال: يا مقداد، أقتلت رجلا قال لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني سافرتم للجهاد، فتبينوا، وفي قراءة أخرى فتثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، لأن هذه الكلمة تدل على الانقياد، لأن فيها كذلك الشهادة، يعني هذه دليل على أمارة على الإسلام. لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تقولون أنه لست مؤمن، إنما قلت هذا تقية. قال: تبتغون عرض الحياة الدنيا، تقتلونه، تبتغون يعني تطلبون عرض الحياة الدنيا، يعني متاعها من الغنيمة، فعند الله مغانم كثيرة تغنيكم عن قتل مثل هذا الرجل لأجل ماله. كذلك كنتم من قبل أن تعصم دماؤكم وأموالكم بالشهادة، فكذلك أنتم، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم بالاشتهار بالإيمان والاستقامة، فتبينوا يعني تثبتوا، لا تقتلوا مؤمنا، وافعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم، إن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به يوم القيامة.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر، التفسير
0: الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال زيد بن ثابت: إني لقاعد إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ غشيته السكينة ثم سري عنه فقال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. ليس فيها غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية. فقام ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، ابن أم مكتوم أعمى، فقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ فوالله، يقول زيد، فوالله ما قضى كلامه حتى غشيت رسول الله السكينة ثم سري عنه فقال: اقرأ. فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، الآية بدون كلمة غير أولي الضرر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر. فيقول زيد: فألحقتها. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون عن الجهاد من المؤمنين غير أولي الضرر، مثل الأعمى، مثل كبير السن، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. القاعد من غير ضرر لا يستوي بمن يجاهد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم قال الله سبحانه وتعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين لضرر درجة، يعني فضيلة، فضيلة بسيطة. اللي عنده ضرر فضل الله المجاهد على القاعد لضرر درجة فضيلة، لأنهم استووا في النية، لكن زاد المجاهدون بالمباشرة بالقتال. وكلا من الفريقين وكلا وعد الله الحسنى. ثم ذكر القسم الآخر، قال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين، القاعدين لغير ضرر، قاعد من غير عذر. فضل الله المجاهدين على القاعدين، قال: أجرا عظيما. فضل المجاهد على القاعد لضرر درجة، وفضل الله المجاهد على القاعد لغير عذر أجرا عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى: درجات منه ومغفرة ورحمة. هذا الأجر والدرجات، الدرجات يعني منازل بعضها فوق بعض من الكرامة، ومغفرة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. وكان الله غفورا لأوليائه، رحيما بأهل طاعته. إن الذين توفاهم الملائكة، هذه الآية نزلت في جماعة أسلموا ولم يهاجروا، بقوا في مكة، فقاتلوا يوم بدر مع الكفار، قاتلوا مع الكفار ضد المؤمنين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، بالمقام مع الكفار وترك الهجرة والقتال معهم، قالوا لهم موبخين: فيما كنتم؟ في أي شيء كنتم؟ في أمر دينكم، هل مع المشركين أو مع المؤمنين؟ قالوا معتذرين، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، عاجزين عن إقامة الدين في الأرض، أي المراد الأرض هنا مكة. قالوا لهم توبيخا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، تهاجروا من أرض الكفر إلى بلاد آخر كما فعل غيركم؟ قال الله سبحانه وتعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى، قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون، يعني الذين لا يستطيعون حيلة، لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة، ولا يهتدون سبيلا، لا يهتدون إلى طريق الهجرة، معذورون. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم بسبب عذرهم، وكان الله عفوا غفورا يتجاوز عنهم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، يعني مهاجر بلاد كثيرة، مراغما كثيرا وسعة في الرزق. ومن يخرج من بيته منفردا مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت في الطريق كما وقع لبعض الصحابة، فقد وقع أجره، ثبت أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض، ضربتم أي سافرتم في الأرض، فليس عليكم جناح أن تقصروا، يعني في أن تقصروا من الصلاة، تقصروا من 4 إلى 2، إن خفتم أن يفتنكم، يعني ينالكم بمكروه الذين كفروا. قال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب: عجبت من قصر الناس اليوم وقد أمنوا، وإنما قال الله إن خفتم. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال الله سبحانه وتعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، يعني بيني العداوة. الله سبحانه وتعالى قال: فليس عليكم جناح. الجناح في القرآن له معاني. المعنى الأول جناح الطائر، ولا طائر يطير بجناحيه أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. المعنى الثاني الجانب، واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض لهما جناح الذل، يعني جانب. المعنى الثالث للجناح يعني الإثم، ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء. والآية التي معنا فليس عليكم جناح أي إثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في بيان صلاة الخوف، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت يا محمد حاضرا فيهم، وإذا كنت فيهم وأنتم تخافون العدو، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت يا محمد، ولا يدل على أن الحكم محصور على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. يقسم الجيش إلى طائفتين، الطائفة الأولى تقوم تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الثانية تتأخر لتحرس. الطائفة التي تصلي قال: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا، الطائفة التي تصلي معك، أسلحتهم، يأخذونها، يأخذوا أسلحتهم معهم. فإذا سجدوا يعني بدأوا الصلاة، فليكونوا أي الطائفة الثانية من ورائهم يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة. فإذا قضيت الصلاة تذهب هذه الطائفة التي كانت تصلي وتسلم والنبي واقف، ثم تذهب للحراسة، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس وتدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ينتظرهم، يصلي ركعتين في الطائفة الأولى ثم يقوم وينتظر، ثم يسلم تسلم الطائفة الأولى، فالطائفة الثانية تأتي والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ينتظرهم، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين. قال الله سبحانه وتعالى: فليكونوا من ورائكم، يعني يحرسون، ولتأتي طائفة أخرى التي كانت تحرس، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم. هذا تأكيد إلى أن تقضى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الكيفية في ببطن النخل كما رواه البخاري ومسلم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، يعني لو تغفلون إذا قمتم إلى الصلاة عن أسلحتكم فلا تحملونها، وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وهذا هو علة الأمر بأخذ السلاح، حتى لا يأخذ الكفار المسلمين على حين غرة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها. قال الله سبحانه وتعالى: وخذوا حذركم في جميع أحوالكم من العدو، خذوا حذركم ما استطعتم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، أي ذا إهانة. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فرغتم منها فاذكروا الله بالتهليل والتسبيح قياما وقعودا على جنوبكم، يعني مضطجعين، أي على كل حال. فإذا اطمأننتم يعني أمنتم فأقيموا الصلاة، أدوا الصلاة بحقوقها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني مكتوبا، يعني مفروضا، موقوتا، يعني مقدرا بوقت، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قضيتم. القضاء في القرآن على معاني، المعنى الأول القضاء بمعنى الأمر. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى بمعنى أمر. المعنى الثاني للقضاء بمعنى الخبر. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أخبرنا. المعنى الثالث القضاء بمعنى الفراغ، فإذا قضيتم مناسككم، والآية التي معنا: فإذا قضيتم الصلاة فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. المعنى الرابع للقضاء بمعنى الفعل. قال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاقض ما أنت قاض. المعنى الخامس القضاء بمعنى التمام. قال تعالى: أيما الأجلين قضيت، يعني أتممت. فلما قضى موسى الأجل، يعني أتم الأجل، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. المعنى السادس القضى بمعنى الفصل. قال تعالى: لقضي الأمر بيني وبينكم، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. المعنى السابع القضى بمعنى الخلق. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني خلقهن سبع سماوات في يومين. المعنى الثامن القضى بمعنى الوصية. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني أوصينا موسى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم طائفة في طلب أبي موسى وأصحابه، فرجعوا من أحد فشكوا الجراحات، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا، يعني تضعفوا في ابتغاء القوم، في طلب القوم أي الكفار لتقاتلوهم. إن تكونوا تألمون، تجدون ألم الجراح، فإنهم يألمون كما تألمون، أي مثلكم، ولا يجبنون على قتالكم. وترجون أنتم من الله ما لا يرجون، ترجون النصر، ترجون الثواب، ما لا يرجون هم، فأنتم تزيدون عليهم بذلك، فينبغي أن تكونوا أرغب منهم في القتال، وكان الله عليما بكل شيء، حكيما في صنعه وتدبيره. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب. لما سرق طعمة، هذا رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سرق درعا وخبأها عند يهودي، فوجده عنده فرماه طعمة بها، يعني اتهمه وحلف أنه ما سرقها، إذن الذي سرقها طعمة، واتهم من؟ اليهودي. فسأل قوم طعمة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادل عن طعمة، يدافع عنه ويبرئه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وما بعدها تعليقا على هذه القصة. إنا أنزلنا إليك الكتاب، أي القرآن، بالحق، يعني فيه حق ونزوله حق، لتحكم بين الناس بما أراك، أي بما أعلمك، بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. لا تكن للخائن كطعمة، هذا الرجل الذي سرق، خصيما مخاصما عنه. لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد في إثبات حق أو نفي وهو غير عالم بحقيقة أمره، لأن الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه على مثل هذا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واستغفر الله يا محمد إذا كنت قد هممت بأن تكون مع طعمة ومع قومه في أن تجادل عن الذين يختنون أنفسهم. واستغفر الله إن الله كان غفورا لمن تاب رحيما بهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني يخنون يخونون أنفسهم بالمعاصي. لماذا سميت المعصية خيانة للنفس؟ لأن وبال هذه المعصية عليهم والعذاب عليهم. إن الله لا يحب من كان خواناً كثير الخيانة، أثيماً كثير الإثم، بمعنى الله سبحانه وتعالى لا يحبه، وكذلك سيعاقبه في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس. طعمة الذي ذكرنا قصته في المقطع السابق، طعمة وقومه يستخفون حياء من الناس، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون، يعني إذ يضمرون ما لا يرضى من القول، لأنهم عزموا على الحلف على نفي السرقة ورمي اليهود بها، وكان الله بما يعملون محيطا. فهذا من باب التهديد لهم، فعلمه أحاط بكل شيء، ومن ذلك ما فعله طعمة وقومه. هذا من باب التهديد. قال الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء، خطاب لقوم طعمة، جادلتم خاصمتم عنهم، يعني عن طعمة وذويه، في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا عذبهم، أم من يكون عليهم وكيلا، يعني عليهم يعني لهم وكيلا، يتولى أمرهم ويذب عنهم. الجواب: لا أحد. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا، يعني ذنبا يسوء به غيره، مثل ما فعل طعمة باليهودي، أو يظلم نفسه، يعمل ذنبا قاصرا عليه، ثم يستغفر الله، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يجد الله غفورا له، رحيما به. ومن يكسب إثما، يعني ذنبا، فإنما يكسبه على نفسه، كما قلنا، لأن وبال هذا الإثم عليه، ولا يضر غيره. وكان الله عليما بكل شيء، حكيما في صنعه وتدبيره. ومن يكسب خطيئة، الخطيئة قالوا التي تقع عن عمد وتقع عن خطأ، أو إثما، الإثم يختص بالعمد، ثم يرمي به بريئا، يرمي به بريئا من هذه الخطيئة أو الإثم، فقد احتمل، يعني تحمل بهتانا بسبب رميه، وإثما مبينا بينا، لأنه اكتسب هذا الإثم ووبال هذا الرمي عليه يوم القيامة، يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه. ولولا فضل الله عليك ورحمته، ولولا فضل الله عليك يا محمد ورحمته بالعصمة، لهمت، يعني أضمرت، طائفة منهم من قوم طعمة أن يضلوك، يضلوك عن القضاء بالحق، يلبسون عليك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. لماذا؟ لأن وبال أضلالهم عليهم. وأنزل الله عليك الكتاب، أي القرآن، والحكمة، ما فيه من الأحكام والغيب، وعلمك ما لم تكن تعلم، علمك ما لم تكن تعلم من علم الآخرين، وكان فضل الله عليك بهذا القرآن وبالعلم والحكمة وغيره، وكان فضل الله عليك، فضل الله عليك عظيما. والحكمة في القرآن لها معاني. المعنى الأول: الحكمة بمعنى الموعظة. قال تعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر. المعنى الثاني: الحكمة بمعنى السنة. قال تعالى: ويعلمك الكتاب والحكمة. المعنى الثالث: الفهم. الحكمة بمعنى الفهم. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. المعنى الرابع: الحكمة بمعنى النبوة. وآتاه الله الملك والحكمة أي النبوة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير
0: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
2: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
2: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: أي الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.

0: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم مجددا في حلقات نتحدث فيها عن سلوى القلوب. إن الإيمان بالقضاء والقدر أعظم سلوى للقلب المتوجع. فما أجمل الحياة حين يعلم الإنسان أنه ليس متروكا لفوضى الأحداث، بل هو في تدبير حكيم يضع له الأقدار بميزان الرحمة، حتى وإن ظهرت في صورة الألم. فكم من باب أغلق فتوجعنا عنده، ثم اكتشفنا أن خلفه أبوابا أوسع كانت تنتظر صبرنا. حين يمتلئ قلبك بهذا الإيمان، تتحول خسائرك إلى دروس، وجراحك إلى نضج، وتأخير أمانيك إلى موعد قادم. الإيمان بالقدر يعلمك أن تعيش الحاضر بسلام، فلا تجر وراءك أثقال الماضي، ولا تخاف من غموض الغد. تستقبل أيامك كما يستقبل المسافر نسيم الفجر، واثقا أن الطريق وإن طال سيفضي إلى موعد جميل كتبه الله له. وأعذب ما في الإيمان بالقدر أنه يغرس في روحك رضا هادئا، ليس رضا العاجز، بل رضا الواثق بحكمة ربه. تعمل وتسعى وتبذل ثم تسلم القلب لله، فلا تنكسر إن تغيرت النتائج، ولا تتكبر إن جاءت كما تشتهي. تأمل كيف تصبح الحياة جميلة حين توقن أن كل تفاصيلها مكتوبة بعلم لا يغيب وبرحمة لا تنقطع. حتى الدموع التي تظنها سقوطا هي في كثير من الأحيان غسيل لقلبك ليزداد نقاء، وحتى الانكسارات قد تكون الطريق الذي يقودك إلى الله أكثر. فإذا أتعبتك الحياة يوما، فضع رأسك على وسادة اليقين وقل لقلبك: إن الذي كتب الطريق يعلم تعبي، وإن الذي قدر الدمع يعلم موعد الابتسام. عندها ستدرك أن سعادتك ليست في أن تجري الأقدار كما تريد، بل في أن يمتلئ قلبك ثقة بأنها تجري كما يريد الله. وهنا تبدأ الطمأنينة، وهنا تذوق الحياة عذبة هادئة نقية. حين يوقن الإنسان أن كل ما يجري في حياته مكتوب بحكمة، يكف عن مقاومة ما لا يقاوم، ويبدأ في مصالحة الحياة، فلا يجزع عند العثرات، لأنه يعلم أنها ليست نهاية الطريق، بل استدارة تقوده إلى مشاهد أجمل لم يكن ليبصرها لو استقامت له الدروب كلها. الإيمان بالقدر يصنع في النفس طمأنينة عميقة، طمأنينة لا تزعزعها المفاجآت ولا تربكها تقلبات الزمن، لأن القلب الذي يعرف أن له ربا يدبر أمره لا يخاف من غد لم يأتي بعد، ولا يحزن على أمس مضى، يعيش يومه برضا وينتظر غده بأمل.
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: لسانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك
2: سلوى القلوب. حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى
2: سلوى القلوب
1: تزيد بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
3: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوم الجمعة فيها ساعة، فيها ساعة إذا وافقها العبد المسلم ودعا الله أعطاه الله ما يريد. يقول بعض السلف: والله لو يعلم الناس ما في ساعة الجمعة ما تركوها لحظة. يا أخي اجلس في مصلاك، في بيتك، لا في سيارتك، ليس لها مكان. ساعة الجمعة ادع الله بأي مكان فيها، استغل هذه الساعة وألح على الله. الله يدعى طبعا في كل وقت وفي كل زمان، لكن فيه مواطن إجابة، مثل آخر ساعة يوم الجمعة، آخر الليل عند نزول الله سبحانه وتعالى، نزول يليق بجلاله في الثلث الأخير.

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: يوم الجمعة الغراء عيد لقلوب السعداء، المحظوظ فيها من بكر وابتكر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم،
2: اللهم صل وسلم على نبي،
1: ودعا وذكر. يوم الجمعة بدايته سكينة وهناء، ونهايته استجابة للدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. أخرجه الترمذي وصححه الألباني.
3: اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى.
1: قال الحافظ العراقي رحمه الله: لا أعلم حديثا كثير الثواب مع قلة العمل أصح من هذا الحديث.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي تميمة الهجيمي عمن كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت ردفه على حمار فعثر الحمار، فقلت: تعس الشيطان. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه وقال: صرعته بقوتي. وإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب. رواه أحمد بإسناد جيد والبيهقي، والحاكم إلا أنه قال: وإذا قيل بسم الله خنس حتى يصير مثل الذباب، وقال: صحيح الإسناد. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مالك ومسلم والترمذي وابن خزيمة في صحيحه. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: خرجت من حمص فأواني الليل إلى البيعة، فحضرني من أهل الأرض فقرأت هذه الآية من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآية. فقال بعضهم لبعض: احرسوه الآن حتى يصبح. فلما أن أصبحت ركبت دابتي. رواه الطبراني. عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: ولك بمثل. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب، دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب. رواه الطبراني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. رواه أبو داود والترمذي وقال: ثلاث حق على الله ألا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مستجاب دعوتهم: الوالد، والمسافر، والمظلوم. رواه الطبراني في حديث بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

التي فخذه نظما مختصر يحوي بديعات الدرر. يا كل داع أخلصي في كل فعل واحرصي.

العلماء واعزف عن الأهواء واحرص على الصفاء وكن علي الهمة كيما تفيد الأمة وكن عفيفا.

فاسدا إن كنت فذا راشدا وزر أخاك واستشر ولا عليك تقتصر واحرص على الوقت فلا تدعه يمضي هملا وإن حملت دعوة كل الأنام قدوة.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الحياة أخلاق. الحياة أخلاق. الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق.
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين الكرام، أحبتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. أنقل لكم في البداية تحايا فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
1: الحياة أخلاق.
3: أرحب بكم أطيب ترحيب أعزائنا المستمعين في هذا البرنامج الحياة أخلاق. الحياة أخلاق، فالتاريخ يبين لنا أن كل أمة نهضت نهضة جبارة، وكل حضارة ازدهرت وحققت السعادة كان لتمسك أفرادها بالأخلاق الحميدة والسيرة الرشيدة أثر كبير على تلك النتيجة، والعكس أيضا بالعكس. فإذا أصيب الناس في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. باسمكم جميعا نرحب بضيف البرنامج الدائم سعادة الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، المستشار في العلاقات الإنسانية. حياكم الله يا دكتور.
4: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الحلقة.
3: اليوم نتحدث عن سلوك حقيقة يعني منتشر، يعني لا أقول يعني منتشر كثيرا، ولكن يقع فيه بعض الناس، ألا وهو سلوك الاحتيال. سلوك الاحتيال، دعنا نبدأ أولا بالتعريف، بتعريف هذا السلوك وما هو مفهومه.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. الاحتيال من اسمه سلوك سيء. الاسم مجرد أن يتبادر إلى الذهن تتكون صورة غير جيدة. الحيلة ربما تكون حميدة في جوانب، لكنها مذمومة على بالشكل العام. اشتهر الاحتيال غالبا في الأموال، في الممتلكات، في الحقوق بشكل أو بآخر، واستخدم فيها أساليب. من أشهر هذه الأساليب التي استخدم في الاحتيال هي الخديعة، أو أن يكون هنالك شخص مخادع. وهنالك يعني حتى بعض العبارات المتعلقة بالاحتيال زي التضليل، التلاعب، التدليس، كل هذه عبارات. والاحتيال كتصنيف الأخلاق هو يعتبر من الجرائم، يعني تعتبر الاحتيال جريمة، وأساسها لأنها مكر وخديعة وأخذ الحلال بطريقة محرمة، أيضا فيها من إبطال الحقوق، إسقاط الواجبات،
3: وأكل أموال الناس،
4: وأيضا مثل ما تفضلت فيها أكل أموال الناس بالباطل، إفساد في الأرض، تدمير لكل ما يمكن أن يكون فيه مقدرات تنفع يعني البلد، وتنفع ما فيه يعني من أناس يستفيدون من هذه الموارد. فالله سبحانه وتعالى يعني في القرآن الكريم عن هذا الأمر يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أي أن أي أمر يدخل فيه احتيال مباشرة يدخل في البطلان، يدخل في الأمر المكروه، الأمر المنبوذ، السلوك السيء، السلوك الخاطئ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه.
3: الله أكبر.
4: ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
3: اللهم صل.
4: فمهم جدا أن نعرف أن كل أمر يتعلق بالاحتيال النتيجة ستكون سلبية. حتى أن الشافعي له قول جميل، يقول: الاحتيال حرام شرعا، يفسد المعاملات ويسقط الحقوق.
3: الله.
4: فالاحتيال كل التعريفات كل المفاهيم تدل على أنه سلوك غير جيد.
3: طيب المحتال الآن، المحتال الآن وهو يحتال، يعني هل هناك أثر على هذا المحتال في شخصيته في نفسه في حياته؟
4: هو إذا بدأ في الاحتيال فلابد أن يسبقها أمور. أولا هو اعتاد على المكر والخديعة حتى وصل إلى أن يكون محتالا، فتنمو لديه ويبنى لديه في ذاته المكر والخديعة والتحايل والتدليس والتضليل والتلاعب. أيضا الأثر الشخصي سيستحل ما حرم الله سبحانه وتعالى، لأنه يحاول أن يأخذ شيئا بالاحتيال في غير محله. يحاول أيضا إبطال الحقوق لأنه يلجأ إلى الحيلة للحصول على ما يريد، فيكون الاحتيال بالنسبة له يعتبر نمط سلوك هدف أسلوب للوصول إلى ما يريد. أيضا يؤدي إلى كما ذكرنا في بداية كلامنا أنه يحاول أكل أموال الناس بالباطل، يفسد في الأرض ومقدراتها، بالإضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية والعزلة على الناس، لأنه سيعرف أنه محتال، سيعرف أنه يتلاعب، سيعرف أنه لا يحصل على شيء بطريقة صحيحة، فهو يلجأ إلى هذا الأسلوب للحصول على شيء ربما يكون غير مشروع، مثل أن يحتال على مثلا بائع في أو مشتري، يكون هو صاحب محل بائع ويحتال على المشتري أن يقوم بتجميل السلعة وأنها مناسبة وأن عليها ضمان للتلاعب والاحتيال، حتى يقوم ذلك بالشراء ويقول: والله الضمان عليها فقط شهر. ثم بعد أن يعود إليه إذا يعني اتضح أن هنالك فيها عطل أو في شيء معين، يقول له: سوف نرسلها إلى الشركة حتى كذا، ثم يعود أن هذا العيب لا يدخل في الضمان. هنا تبدأ عملية التحايل والاحتيال، فحينما تتكرر مرة أو مرتين وثلاث يعرفون الناس أن صاحب هذا المحل أن صاحب هذه البضاعة محتال. فربما تكون البضاعة سيئة، لكن ترويج لها جعله شخصا محتالا، ربما هو لا يميل للاحتيال، لكن حتى يروج بطريقة غير صحيحة أصبح محتالا ويوصم بهذا الوصم.
3: وتنتشر أيضا الآن في وسائل التواصل وفي الإعلانات التجارية وفي بعض يعني من يقوم بهذه الإعلانات أحيانا بالاحتيال على الناس في موضوع تنفيق السلعة، وزي ما تقول إبرازها بشيء ما ليس فيها. يعني
4: الإعلام أو التقنية بشكل أوسع تأخذ يعني جانبا كبيرا في موضوع الاحتيال. قد يكون الاحتيال مالي، مثل أن نسمع في عملية والله تم شراء وبيع عن طريق مثلا الانترنت وغيره، وكان في عملية احتيال. أنا أذكر يمكن قبل العيد أحد المواقف، في يعني أحد السيدات تخبر زوجتي، تقول طلبت غرفة نوم جديدة قبل العيد.
3: نعم.
4: وأعجبتها هذه الغرفة وكان سعرها جدا رائع
3: في الانترنت.
4: نعم. فتواصلت مع الرقم الموجود وأرسلوا لها الصور وأن هذه عليها ضمان وأنها من الخشب كذا وكذا، هي الصورة أخذوها من الانترنت يعني ليست موجودة لديهم.
3: نعم.
4: وحولت المبلغ كاملا،
3: مبلغ الغرفة
4: كاملا. فأبلغتهم يعني متى سيأتي التركيب، قال والله يمكن يومين أو ثلاثة. فبدأت يعني تهيئ المكان، فكت غرفتها القديمة ويعني وضبت أغراضها وأمورها حتى تأتي الغرفة الجديدة.
3: نعم.
4: إلى قبل العيد تقريبا يمكن بيومين أو ثلاثة قالوا والله ما في ولا غرفة. طيب أنا حولت لكم مبلغ، قالوا حولي لنا 200 ريال إضافية حتى يعني نحضرها لك. فلما تواصلوا معهم يعني أبناها وقاربها اتضح أنهم محتالين، حتى أن يعني ذكرت لي زوجتي في هذا الأمر، تقول يعني من الأشياء المضحكة، أنا والله ضحكت كثيرا من هذا الموقف، يقول تواصل مع هذا الرجل هذا المحتال شخص يعمل في الجانب الأمني حتى يحاول، فقال يعني أنا ممكن أبلغ فيك الشرطة ونجيب يعني المبلغ. فقام صور له في رمضان، يعني صور له في النهار، صور له الشاهي، قال أنا قاعد أشرب شاهي.
3: يعني أنا
4: مو فقط حيلة، أنا أيضا لست صائما.
3: إيه نعم.
4: فلذلك يعني قد يقع
3: وهذه من صفة
4: كثيرا.
3: وهذه من أيضا من صفات المحتال دائما، يعني دائما أغلب المحتالين يعني بعيدين عن الله، وكونهم يعني يأكلون أموال الناس بالباطل، كونهم يعني وكأنه يستخدم ذكاء في مسألة الاحتيال، ولكنه لا يعلم أنها ظلم لهؤلاء الناس.
4: البعض لا يعترف بجانب العقاب، وقد يكون لديه قلة الوازع الديني وعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى وعدم الخوف من العاقبة، لذلك هو يلجأ إلى هذا الأمر، يلجأ إلى الحيلة، يلجأ إلى التعامل بهذا الجانب، وإلى المراوغة وإلى اللف والدوران للحصول على ما يريد بطريق الحيلة.
3: ذكرتم يا دكتور عن صور الاحتيال، وذكرت الاحتيال المالي، لكن هل هناك صور أخرى للاحتيال؟
4: في منتشر خاصة يعني في وسائل التواصل الاجتماعي ما يسمى بالهندسة الاجتماعية. الهندسة الاجتماعية تعريف ومصطلح يقوم على التلاعب بالعقول، كيف يمكن من خلال الألفاظ والعبارات والمعاني والحوار والنقاش وغيرها أن أقنعك أن هذا الأمر صحيح، وأنني محل ثقة، وأنني أسعى لمصلحتك. لذلك تبدأ عملية يعني التحايل. نعطي مثال سريع. رجل تواصل معه أحد الأشخاص على منصة إكس التي كانت تويتر قديما، وبدأ يتابعه ويقول أنا يعني والله من المعجبين بتغريداتك، أنا من المعجبين بالمحتوى، وبدأ يناقش معه إلى أن وصلت يعني التواصل بينهم بشكل جيد، ثم طلب منه يعني رقم التواصل وأعطاه رقم التواصل، فبدأوا يتواصلون إلى بدأ في عملية الثقة، وأنه أنا أعمل في مجال التجارة الإلكترونية، وأني أعمل في مجال الأجهزة الكهربائية، ولدي كذا وكذا، والأجهزة التي تباع مثلا ب5000 أنا أحضرها ب1000 ريال، والأمر سيكون شراكة بيني وبينك، يعني إحنا نحضر المبلغ ويكون يعني بالمناصفة والبيع إلكتروني. فبدأ يعني بهذا الأمر إلى أن أقنع ذلك الشخص، وبدأ يحول له، وهو يرسل فواتير وهمية، فواتير هو يكتبها بيده ويرسلها وهمية. يقول هذا الرجل تواصل معي يقول أنا دفعت 80,000 ريال لهذا المحتال، والسبب في ذلك أنني وثقت فيه من خلال هذه المنصة بهذا الأمر. فهو استخدم العبارات واستخدم الهندسة الاجتماعية وتلاعب بعقل هذا الرجل حتى حصل على ما يريد.
3: هذا استخدم يمكن عدد من صور الاحتيال، يعني
4: كثير كثير نعم.
3: يعني ما هي صورة واحدة. هل فيه صور هذه تعتبر احتيال تقني ولا لا؟
4: هذا احتيال تقني، بس انه قائم على الحوار والنقاش. في بعض انواع الاحتيال اللي هي متعلقه بالاجهزه، كخوارزميات، كعمليه تقنيه، مثل الاختراقات عن طريق الهكر، او ما ترسل من روابط او الرسائل او غيرها. هذه عمليات احتيال، والكثير منهم وقع في يعني خسائر كبيره جدا من هذا الأمر، أن والله هذا الرابط حينما تضغط تحصل على جائزة كذا، أو هذا الرابط تحديث بيانات، أو أنا البنك الفلاني أو كذا، فترسل هذه الأمور لعديد من الأشخاص. ربما يقع واحد من 10، أو يكون مستهدفين مثلا كبار السن، أو مستهدفين الذين يجهلون بالتقنية، أو الذي يلاحظون لديه مثلا معاملات في بنوك أو معاملات تجارية، فيلجؤون إلى هذه الصور من الاحتيال. بالإضافة إلى أن البعض منهم هو أصلا مختص في عملية الاختراقات، وفي البعض من الذين يخترقون لهم أنماط، يعني في البعض يخترق للتسلية، هو يريد فقط الوصول، والبعض يخترق للتحدي، يريد أن يخترق أكبر عدد من الأجهزة، سواء في تطبيقات أو في أجهزة أو غيرها. والبعض يريد مقابل، والبعض يريد ابتزاز، ليست فقط يعني مقابل مال. فتختلف هذه عمليات الاحتيال من الجانب التقني ما بين شخص وآخر.
3: طيب دكتور، نستأذنك في فاصل قصير، وبعده نستكمل محاور هذه الحلقة. مستمعين الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال محاور هذه الحلقة، فابقوا معنا.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
2: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
1: الحياة أخلاق.
3: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، ولا زال الحديث في هذه الحلقة عن سلوك الاحتيال. دكتور عبد العزيز، سنبدأ وندخل في دور الأسرة، دور الأسرة في التحذير من هذا السلوك، سلوك الاحتيال.
4: الأسرة يمكن في

0: كانوا يلعبون بعض الألعاب القائمة على أنه والله كيف أنا أستطيع الحصول على مثلا شيء معين في مكان معين عن طريق خديعتك، عن طريق أني أخدعك أو أقوم بحيلة معينة
1: يعني
0: للحصول على هذا
1: لعبة.
0: نعم لعبة. وبدأت مع تقدم يعني السنوات والتطور التقني وتطور أيضا الألعاب والشركات التي تقوم على موضوع الابتكار والاختراع وأيضا موضوع الإبداع، بدأ يلجأ يتم اللجوء إلى بعض الألعاب التي فيها صعوبة، لكن لابد أن يلجأ المتسابق إلى نوع من التفكير مثل ما يقولون خارج الصندوق أو التفكير الغير اعتيادي، كيف يمكن أن يحتال على هذه اللعبة لتحديها والفوز بها أو معرفة حلها. لذلك كانت هذه الأساليب هي للتفكير والإبداع. الأسرة حينما يكون هنالك حيلة معينة للحصول على أمر ما، يعني على سبيل المثال يتظاهر الابن أنه مثلا مريض وتعبان ولا يستطيع الحركة حيلة حتى يغيب عن المدرسة، فهنا استخدم الكذب واستخدم الحيلة
1: والخداع.
0: حتى لا يذهب إلى المدرسة. فحينما يعزز هذا الأمر وأن والله يعني ضحكت علينا وياخذون الأمر كذا ببساطة ويجلسوا تضحك على الأسرة، وثاني مرة لا يعني لا تكررها، لابد أن ينبه من خلال الحوار، التفاهم، المناقشة، مخاطر الاحتيال، لا تدعوا ادعاء المرض، قد يكون هذا الأمر تعتاد عليه وتلجأ إليه في كل الحالات، فلابد للأسرة أن تنبه إذا كان هذا الأمر في الحيلة للحصول على أمر غير صحيح أو اللجوء إلى الحيلة والتحايل من خلال أسلوب الكذب أو من خلال أسلوب التظاهر حتى يحصل على أمر ما، لابد أن ينبه على هذه الجزئية حتى لا ينشأ الطفل على أنه يستطيع الحصول على ما يريد بالحيلة، يحتال بالبكاء، يحتال بالصراخ، يحتال أنه متعب حتى يحصل على ما يريد، فمهم للأسرة.
1: ولا تمرر الأسرة، الوالدين مثلا أو الإخوة الكبار، ما يمرر هذا الموضوع على يعني مرور الكرام، لا يقف عنده ويوجه ويعلم ويحاور.
0: قد تكون بعض العبارات في بعض الأسر من وجد الحيلة فليحتال، فهذا
1: يعني كمبدأ.
0: كمبدأ،
1: نعم.
0: فالبعض منهم ربما يكون تأثير إعلامي أو العبارة غير جيدة.
1: أو ممكن تكون يعني في يعني استخدامها سيء. نعم.
0: صحيح، قد تكون تستخدم، يعني ما ذكر من قصص الصحابة رضوان الله عليهم جميعا في المعارك التي كانت تدار كان هنالك استخدام للحيلة، لكن كان الهدف من هذا هو نصرة الإسلام والمسلمين، كان الهدف لحماية مثلا هذه الأماكن التي يتم حمايتها، لكن ألجأ إلى الحيلة لإضرار الآخرين دون أن يكون هنالك فائدة أو هدف من هذه الحيلة، هذا هو الأمر المكروه، أو الحيلة فقط أني أنا أريد إيذاء الآخرين.
1: نعم.
0: لكن إذا كانت الحيلة لأمر نتيجته محمودة فلا بأس، كان يحتال على رجل ربما يعني سرق منه بعض الأموال، فهو يحتال عليه حتى يعيد ذلك المال المسروق، حتى البعض يقول ما أخذ بالحيلة يعود بالحيلة،
1: نعم.
0: هذا أسلوب لكنه لا يكون أسلوبا متبعا، لأن هنا سيجلب نفعا ولكنه لا يجلب ضررا، فمهم جدا يعني أن ننتبه لهذه الجزئية.
1: طيب دكتور، يعني بعض يعني البنوك أحيانا ترسل لك رسالة تقول يعني لا تشارك، أو حتى المؤسسات الأخرى، يعني المؤسسات اللي عندنا مثلا أبشر، أو يعني لا تعطي أحدا الرقم، الرمز السري الذي يصلك، لا تفشي الرقم المرور، الرقم السري لا تفشيها أبدا. فيعني ما هو دور هذه المؤسسات في نشر الوعي للناس؟
0: هو لابد أن يكون تكرار لمثل هذه التنبيهات وأيضا إظهارها بشكل جيد، مهم جدا أن يصمم لها أيضا بعض التصاميم مثل تصاميم مثلا صورة معينة، توجيه مثلا إذا وقع في الكمين أو تم الاحتيال عليه ماذا يفعل، أين يلجأ، بمن يتصل، ما هي الخطوات التي يقوم بها. لا يكفي التحذير، تنبه على أنك لا تشارك هذا الرقم السري مع شخص آخر، أو هذا الرقم لا يطلبه من كذا، أو أن الموظف لا يطلب كذا وكذا، هذه رسائل قد تكون نصية أو رسائل

0: تنبيه وتوجيه وتوعية، لكن أيضا تكرارها، تغيير أسلوبها، أيضا حينما يزور هذا الشخص البنك لحساب معين أو الاستعلام عن شيء معين، لابد أن يوضع بعض العبارات الموجودة داخل مبنى البنك أن هذه صور الاحتيال، حتى أن الشخص الذي يدخل ولديه نية في الاحتيال يعرف أن هذا البنك ينبه، يعرف أن هذا البنك يعطي وعي للعملاء الموجودين لديه أنه احذروا من كذا، هذه لا تشارك، هذه تمنع، هذه لا تقوم بهذه الخطوة، إذا وصلك رابط تأكد منه، انسخ الرابط، ضعه على المتصفح. هنالك خطوات، ومهم جدا أن يكون هذا الأمر بشكل كبير للأشخاص الذين يجهلون التعامل مع التقنية، مثل كبار السن مثلا، مثل الأشخاص الذين لديهم تعاملات مستمرة مع البنك، فقد ينسى بعض الأحيان أن هذه الرسالة ليست حقيقية فيدخل على الرابط مباشرة، وكثير منهم ضاعت أماله بهذا الشكل، بالإضافة إلى الجهات الأخرى، المؤسسات الحكومية الأخرى حينما ترسل أمرا، مهم جدا أن أيضا الشخص يتأكد، يتواصل، يتصل، يتأكد، ينسخ الرابط ويضعه على المتصفح حتى يعلم أنه حقيقي أو أنه فيه حيلة واحتيال.
1: نعم، وبنفس الوتيرة التي يعني يكون فيها الوعي الناس ونشر الوعي للناس، هناك من يبتكر في مسألة الاحتيال، يبتكر كيف يحتال. فأذكر أن أحد القصص أن أحد من الشباب كان ينتظر يعني إرسالية طلبية يعني ينتظرها ولها رقم ولها، فجاء رسالة أنت فلان تنتظر إرسالية من الجهة الفلانية كذا كذا كذا، وهذا الرابط وكذا، أدخل على الرابط وأعطنا الرمز السري. فبمجرد ما دخل على الرابط وأعطاهم الرقم السري بدأت الواتساب اخترق تماما، خلاص انتهى تحكمه في الواتساب تماما، فهذا أيضا نوع من الاحتيال. طيب عندنا الموضوع يعني سن القوانين، الحمد لله يعني في دولتنا في هيئات، هيئة تنظيم الإعلام وهيئة الأمن السبراني، يعني في كثير من الجهات يعني صارت تمنع هذا السلوك الخاطئ بسن القوانين، فما هو دور سن القوانين التي تحارب هذا الاحتيال؟
0: هذه القوانين هي حماية وأيضا هي رادعة للمحتال وحامية لمن قد يتعرض للاحتيال. شرح هذه القوانين، توضيح مفاهيمها، أيضا معرفة ما الذي يقوم به الشخص إذا تعرض للاحتيال، هذه كلها أمور تساعد في أن الإنسان لا يقع ضحية للمحتالين، يعرف أن هذا الأمر ما أرسل من هذه الجهة بهذه الصيغة ولا بهذا الشكل، أن هذه الرسالة غريبة يعني لأول مرة تأتي، أو أن هذا البنك غير صحيح. أيضا التنبيه المستمر بسن القوانين لابد أن يدعم ويعزز بعملية التوعية من خلال القنوات الإعلامية للجهة التي تقوم بعملية الوعي. مهم جدا أن يوفر أيضا برامج للحماية، لحماية المستهلكين من الاحتيال، مثل حماية مثلا البيانات الشخصية، مثل البيانات الاحتيال الإلكتروني، معرفة كيف تحافظ على بياناتك، كيف يمكن أن لا تخترق، ماذا تفعل في بعض التطبيقات، تحقق مثلا بخطوتين، هذا التطبيق يحتاج إلى كذا، البريد الإلكتروني يحتاج إلى كذا، رقم الهاتف يحتاج إلى كذا، هذه كلها تعتبر يعني أمور هامة جدا في التوعية
1: ورصد دكتور الحالات، مثلا حالة الاحتيال إذا كان شك في رقم أو كذا، الإبلاغ عن هذا الرقم، الإبلاغ عن حالة الاحتيال هذه. نعم،
0: مهم جدا، لأنه كل شخص إذا مثلا تعرض للاحتيال وتكتم على هذا الأمر ويقول أنا والله ما أريد أنه أظهر نفسي أني بشكل أنه تم الاحتيال، أي لابد أنك تبلغ الجهات المعنية أنه تم الاحتيال، تم أخذ مال، تم كذا، ربما هذا المال هو سرق منك لكن استخدم في طريقة بأسلوب سيء أو في مكان آخر كان في إيذاء للآخرين، استخدم مثلا لا قدر الله في إرهاب أو في تطرف أو في إيذاء الآخرين، وأنت تجاهلت هذا، فلابد من الإبلاغ إذا تمت الحيلة وتم الاحتيال عليك، لابد أنك تبلغ الجهات المعنية، لا تتوقف عند والله أنه الله يعوضني،
1: لا يتحمل مسؤولية حتى في هذا، يتحمل مسؤولية الإبلاغ ومسؤولية إيقاف مثل هؤلاء المحتالين. نحن وصلنا وإياك إلى نهاية هذه الحلقة من حلقة هذا البرنامج، شاكرين ومقدرين دكتور تواجدك معنا والإضافة والإثراء لهذه الحلقة وهذا الموضوع.
0: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما طرحنا، وأن يبعد عنا المحتالين
1: الله آمين.
0: ويحمي أي شخص قد يتعرض للاحتيال.
1: اللهم آمين. شكرا الله لك وجزاكم الله خير. الشكر لكم متابعينا ومستمعينا الكرام في إذاعة نداء الإسلام على طيب المتابعة وطيب الإنصات. لكم تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، وإلى ذلكم الحين وكل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الحياة أخلاق.
3: الحياة أخلاق.
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
3: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
2: الحياة أخلاق
3: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
2: نسلط الضوء عليها
3: ونحللها
2: ونتناول طرق تصويبها،
3: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
2: الحياة أخلاق
3: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
2: الحياة أخلاق.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.

الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

0: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام
1: الغيوب. من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
2: الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة لعباد الله المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الأكارم، ما زلنا معكم عبر برنامجكم من معين السيرة، وعبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، نفع الله بها وبالقائمين عليها. وقد مر بنا ما لاقاه المسلمون من العذاب والتنكيل والأذية من قبل الكفار والمشركين، حتى جعل الله سبحانه وتعالى لهم فرجا ومخرجا، أو شيئا من الفرج، بإسلام رجلين عظيمين، حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة رضي الله عنهما وأرضاهما. ولقد وجد المسلمون عزة وقوة كبيرة بإسلام عمر وحمزة، وقد كانوا قبل ذلك يصلون سرا، فلما أسلم عمر قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وإن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: فيما الاختفاء؟ الذي بعثك بالحق لنخرجن. فخرجوا به في صفين، حمزة في أحدهما وعمر في الآخر، لهم كديد ككديد الطحين، حتى دخلوا المسجد الحرام، فلما نظرت إليهما قريش أصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، ولذلك سمي عمر بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال صهيب: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلط علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به. ولما رأى المشركون قوة المسلمين وشوكتهم بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، اجتمعوا لشورى بينهم وليفكروا في أنسب خطوة يقومون بها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. فقال لهم عتبة بن ربيعة، وكان سيدا مطاعا في قومه: يا معشر قريش، ألا أقوم لمحمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه فكلمه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وحده، فقال: يا ابن أخي، إنك من حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت أحلامهم، وعبت آلهتهم ودينهم، وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجنك عشرا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: افعل. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئها عليه يقرأها عليه وهو يستمع منه، وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع عتبة يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم مخافة أن يقع في ذلك، وقال: حسبك. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة سجد، ثم قال: سمعت يا أبا الوليد؟ قال: سمعت. قال: فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها لي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوا، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيما فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. ولما فشل المشركون في هذا الإغراء وهذا الترغيب، فكروا في المساومة في دين الله سبحانه وتعالى، فقالوا له صلى الله عليه وسلم: نعرض عليك خصلة واحدة لك فيها صلاح. قال: وما هي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة، فإن كنا على الحق أخذت حظا، وإن كنت على الحق أخذنا منه حظا. فأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الآيات. وأنزل الله جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وأنزل سبحانه: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وكان المشركون حريصين على حسم الخلاف، آملين ما رجاه عتبة بن ربيعة، فأبدوا مزيدا من التنازل، ومالوا إلى قبول ما يعرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اشترطوا بعض التعديل والتبديل فيما أوحي إليه، فقالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فأمره الله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ونبهه الله على عظم هذا، فقال وهو يذكر بعض ما دار في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من الخواطر حول ذلك: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وبهذه المواقف الصارمة تبين للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بالدعوة إلى الدين، وليس بتاجر حتى يقبل المساومة أو التنازل في الثمن. فأرادوا التأكد من ذلك عن طريق أخرى، فأرسلوا إلى يهود يسألونهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم أحبار اليهود: سألوه عن ثلاث، فإن أخبر فهو نبي مرسل، وإلا فهو متقول. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان أمرهم؟ فإن لهم حديثا عجبا، وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبأه؟ وسلوه عن الروح ما هي؟ فسألت عظماء قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت سورة الكهف، فيها قصة أولئك الفتية وهم أصحاب الكهف، وقصة ذلك الرجل الطواف وهو ذو القرنين، ونزل في سورة الإسراء الرد على سؤالهم عن الروح، وهو قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكان هذا الاختبار يكفي لاقتناع قريش بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حق لو أرادوا الحق، ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. وكأنهم لما اتضحت لهم الحقائق تبين لهم الحق أبدوا بعض المرونة، فقد أبدوا استعدادهم لاستماع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم علهم يستجيبون ويقبلون، ولكن اشترطوا أن يخصص لهم مجلس لا يحضره ضعفاء المسلمين وهم العبيد والمساكين الذين سبقوا إلى الإسلام، وذلك لأن هؤلاء الكفار الذين طالبوا بذلك كانوا سادات مكة وأشرافها، فأبوا واستنكفوا أن يجلسوا مع هؤلاء المساكين الذين كانوا أصحاب الإيمان والتقوى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في استجابة مطلبهم طمعا في هدايتهم رجاء أن يؤمنوا به، فنهاه الله تعالى عن ذلك، وأنزل الله قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكان صلى الله عليه وسلم ربما قد أوعد المشركين بعذاب الله إن استمروا على مخالفته، فلما أبطأ العذاب طفقوا يستعجلون به على سبيل السخرية والعناد، وتظاهروا بأن هذا الوعيد لم يؤثر فيهم ولن يتحقق أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك آيات، منها قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومنها قوله تبارك وتعالى: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقوله جل وعلا: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وكان من جملة مجادلة المشركين أنهم كانوا يطالبون بالآيات من المعجزات وخوارق العادات عنادا وتعجيزا، فأنزل الله في ذلك ما بين به سنته وقطع به حجتهم، وسنمر على ذلك أو على شيء من ذلك في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. تلكم هي المحاولات التي واجه بها المشركون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، وقد مارسوها كلها جنبا إلى جنب، متنقلين من طور إلى طور ومن دور إلى دور، فمن شدة إلى لين، ومن لين إلى شدة، ومن جدال إلى مساومة، ومن مساومة إلى جدال، ومن هجوم إلى ترغيب، ومن ترغيب إلى هجوم. كانوا يثيرون ثم يخورون، يجادلون ثم يجاملون، ينازلون ثم يتنازلون، يوعدون ثم يرغبون، كأنهم يتقدمون ويتأخرون، لا يقر لهم قرار ولا يعجبهم الفرار. وكان غرضهم من كل ذلك كف دعوة الإسلام، ولما شعث الكفر، لكنهم بعد ذلك وبعد أن بذلوا كل الجهود عادوا خائبين خاسرين، ولم يبق أمامهم إلا خيار واحد وهو السيف، والسيف لا يزيد الفرقة إلا شدة ولا يفضي إلا إلى تناحر لعله يستأصل شأفتهم، فاحتاروا ماذا يفعلون. أما أبو طالب فإنه لما واجه مطالبتهم بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه، ثم لما رأى في تحركاتهم وتصرفاتهم ما يؤكد أنهم يريدون قتله صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعله أبو جهل وعقبة بن أبي معيط، جمع أبو طالب بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى القيام بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابوه إلى ذلك كلهم مسلمهم وكافرهم، وتعاقدوا وتعاهدوا عليه عند الكعبة، إلا أبو لهب لعنه الله فإنه فارقهم وكان مع قريش. وهكذا ما فتئت قريش ولا فتئ المشركون اتخاذ كل الحيل وكل الخطط المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والتخلص منه بغية إيقاف دعوته وإيقاف رسالة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد عصم الله نبيه وحفظ الله نبيه وبلغ الله دينه وأتم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وفي حلقة جديدة من برنامجكم من معين السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. فكونوا معنا، وإلى ذلك الحين بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من معين السيرة، وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: من معين السيرة، من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي، تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة. نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدمه لكم بكر الشامي. فمرحبا بكم في برنامجكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم من معين السيرة، نعيش فيها من صفحات السيرة النبوية، نستعيد منها المواقف ونستخرج منها العبر، وننظر كيف واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم طريق الدعوة حين كان الإيمان غريبا والكفر متسلطا والباطل لا يريد لصوت الحق أن يسمع. تحدثنا في الحلقة الماضية عن اضطهاد المسلمين في مكة، وعن صور العذاب التي نزلت بالمستضعفين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانوا يعذبون ويؤذون ويضيق عليهم لأنهم قالوا ربنا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكان المشركون يريدون أن يكون ثمن الإيمان التراجع عن دين الله سبحانه وتعالى، لكن الإيمان إذا استقر في القلب لم يكن من السهل اقتلاعه بالتعذيب ولا بالتهديد. وهنا بدأت الدعوة تنتقل إلى مرحلة جديدة، فلم يعد الأمر مجرد إيمان في القلوب أو عبادة في الخفاء، وإنما بدأ صوت القرآن يسمع في أرجاء مكة. فحين كان المسلمون يخشون قريشا، وكانت قريش تراقب الدعوة وأهلها وتبحث عن كل وسيلة تمنع انتشار الإسلام، إلا أنه على الرغم من هذه الأجواء الملبدة بالبطش والظلم والعدوان، اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقالوا: والله ما سمعت قريش من هذا القرآن شيئا يجهر به، فمن يسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه. قال: دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني. ثم غدا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه حتى أتى المقام في الضحى، وقريش في أنديتها، فقام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا صوته: الرحمن علم القرآن. ثم استقبلها يقرأ فيها، وتأملوا فجعلوا يقولون: ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: إنه يقرأ بعضا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن. أي أن هذا الأمر ما زاده إلا قوة إيمان وصلابة في ذات الله سبحانه وتعالى، وإن قريشا اليوم وفي هذه اللحظة أهون علي مما سبق، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها. قالوا: حسبك، فقد أسمعتهم ما يكرهون. فتأمل يا رعاك الله، رجل واحد يقف في مكة وقريش حوله، ثم يرفع صوته بالقرآن، لم يكن معه جيش ولم يكن معه سلطان، ولكن كان معه الإيمان وكان معه الله جل وعلا. وهذه واحدة من سنن الدعوة إلى الله جل وعلا، أن الحق قد يبدأ بصوت واحد، لكنه إذا خرج من قلب مؤمن فقد يبلغ من الأثر ما لا تبلغه الجموع. ولم يكن أذى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حادثة منفردة، فالمشركون لم يكونوا يريدون إسكات الصحابة فقط، بل كانوا يريدون إسكات القرآن نفسه. كلما ارتفع صوت بالحق واجهوه بالسخرية أو التهديد أو الأذى، وكلما رأوا أثر الإسلام في الناس ازداد خوفهم منه. وهذا شأن أعداء دين الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان. فلم يعد موجها ذلك الأذى إلى المستضعفين من المسلمين وحدهم، بل امتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى التوحيد وينذرهم من الشرك ويبين لهم طريق النجاة، لكن قريشا لم تقابل هذا النداء بالإنصاف، وإنما قابلته بألوان من السخرية والهمز واللمس. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صابرا محتسبا في ذات الله جل وعلا، يرجو ما عند الله، وكان كل همه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ دين الله مهما أصابه في ذات الله جل وعلا، مصبرا أصحابه رضوان الله عليهم، كانوا نعم الأصحاب لخير نبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفي هذا سلوى لكل داع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكل مؤمن مصدق بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ المشرق والمغرب، وأن العاقبة للمتقين، وأن العاقبة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في بلدنا بلد الإيمان والحكمة، أن الله سيزيل هذه الغمة وستحل مكانها بإذن الله جل وعلا النعمة والرخاء والأمن والاستقرار، ودين الله سبحانه وتعالى سيرتفع عاليا، وستنتهي هذه المليشيات الإرهابية الرافضية التي عاثت في الأرض فسادا، نسأل الله أن يعجل بزوالها. ولقد بلغ الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما، وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب لعنه الله، فقد كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق والمجامع ومواسم الحج ويكذبه، كما روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى النجاة كما ذكر الله عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأشرك بالله، لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. وهذا دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودأب الأنبياء والمرسلين من قبله، يدعون قومهم إلى النجاة، يريدون لهم الخير وهم يكذبونهم ويستهزئون بهم ويسبونهم ويشتمونهم ويحقرونهم ويحاولون تشويههم، صلوات ربي وسلامه على أنبيائه ورسله وجزاهم عنا وعن الإسلام وأهله خير الجزاء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيتبعه عمه أبو لهب فيقول: لا تصدقوه، إنه صابئ كاذب، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب في ذات الله جل وعلا لا يرد عليه بشيء. بل جاء في رواية عند ابن حبان في صحيحه قال: ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا كم أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم أصابه من العذاب، وكم أصابه من التكذيب والاستهزاء من أقرب الناس إليه، كل ذلك في سبيل تبليغ دين الله. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتيبة ابن أبي لهب، فقد تسلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى وشق قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فخرج عتيبة في قافلة إلى الشام، فنزل منزلا وقال لمن معه: إني أخاف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له: كلا. فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسونه، فجاء الأسد وهجم عليه فقتله. فيا سبحان الله، ما أعظم حلم الله سبحانه، ما أعظم حلم الله جل وعلا على خلقه، وما أرحمه بأوليائه، وما أصدق وعده في نصره لهم. فاصبر أيها الداعي إلى الله، وادعو الله جل وعلا، فإنه يكفيك شر أعدائك ويبلغك ما تريد من الخير. وهكذا أمية بن خلف كان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، فأنزل الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما حضر مجلسا أو خرج في سوق أو حضر في جمع من الناس تبعه هؤلاء المشركون، فهمزوه ولمزوه وآذوه وسبوه، وهو صابر في ذات الله جل وعلا. وأما أخوه أبي بن خلف لعنه الله، فجاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم بال، فقال: يا محمد، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده ثم نفخه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك
4: بعدما تكونان هكذا ثم يدخلك النار. فأنزل الله تعالى فيه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكى القوم عقبة بن أبي مهيط لعنه الله فإنه تفل في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طاعة لأبي بن خلف. فأنزل الله جل وعلا فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخنس بن شريك وغيرهم كثير، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في ذات الله جل وعلا صابرا محتسبا همه أن يبلغ دين الله جل وعلا ولو أن تذهب نفسه مرة بعد مرة. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. أيها الكرام، إن من السهل على الإنسان إذا أذي أن يرد الأذى بمثله، وله بذلك إذن شرعي. قال الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. لكننا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمل رسالة الرحمة والهداية، ولهذا فإن النظر في أذى قريش لا ينبغي أن يكون مجرد سرد لحوادث مؤلمة، بل ينبغي أن نسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا كله. لقد كان ثابتا على دعوته، لا تغيره السخرية ولا توقف التهديدات ولا تصرفه كثرة المعارضين عن تبليغ ما أمر به صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إننا نستوحي من هذه المواقف العظيمة ومن هذه البلايا التي بلي بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعض الدروس، منها أن القرآن لا يحارب لأنه مجرد كلمات، وإنما لأنه يغير الإنسان. فحين جهر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالقرآن، علمت قريش أن هذا الصوت إذا وصل إلى القلوب فلن تستطيع السيطرة عليها. ومن ذلك أن أهل الباطل قد يلجؤون إلى السخرية حين يعجزون عن مواجهة الحجة، فالهمز واللمز والسخرية ليست قوة، وإنما كثيرا ما تكون ستارا للعجز عن الرد. ومنها أن ميزان الله سبحانه وتعالى غير ميزان الناس، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان ضعيفا ولكنه كان عند الله عظيما بمواقفه بإيمانه بصبره وتضحيته وجلده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن ذلك أن هم الداعي إلى الله يجب أن يكون في تبليغ دين الله عز وجل، وأن يستصغر كل الصعاب وكل الطرق المؤذية في ذات الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، في هذه الحلقة رأينا كيف انتقل المشهد من اضطهاد المسلمين المستضعفين إلى الجهر بالقرآن، وكيف واجهت قريش هذا الصوت بالضرب والسخرية والأذى. ورأينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقف عند الكعبة يرفع صوته بكتاب الله جل وعلا غير آبهم بما سيصيبه. ورأينا كيف لم تسلم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الهمز واللمز والسخرية والمجادلة والأذى. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: ماذا فعلت قريش حين رأت أن التعذيب والسخرية لم يوقف الإسلام؟ وماذا كانت الخطوة التالية؟ وهل استمرت الدعوة رغمها كل هذه الضغوط؟ وهل كان المسلمون سيبقون في مكة تحت هذا الأذى إلى ما لا نهاية؟ هنا تبدأ مرحلة جديدة من أحداث السيرة، مرحلة سيظهر فيها أن التضييق على الدعوة لا يعني نهايتها، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح لعباده أبوابا لا تخطر لهم على بال. فكونوا معنا في الحلقة القادمة من معين السيرة لنواصل معا رحلة السيرة النبوية، رحلة ابتلاء وثبات وأذى وصبر ثم نصر وتمكين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من معين السيرة، وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا.

0: الأرض وهو العزيز الحكيم.
1: لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا به للذكر ترديد. فتسبيح وتحميد وتهليل وتمجيد، قلوب المؤمنين بها لرب العرش توحيد.
2: هل تعرفون يا أحبابي ما هو فضل يوم الجمعة؟ إن يوم الجمعة هو عيد للمسلمين، وقد حدثنا رسول الله كثيرا عن فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وقال أيضا: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله. ويومنا الجميل هذا له الكثير من السنن. أولها سنة الاغتسال، تنظيف الأسنان بالسواك والفرشاة والمعجون، التطيب بأطيب العطور، ارتداء أفضل الثياب وأنظفها وأجملها، الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة، الإكثار من الصلاة على الرسول، قراءة سورة الكهف، الإكثار من الذكر والدعاء، يوم الجمعة هو هدية غالية، وهو عيدنا الأسبوعي، يكفر الذنوب ويطهر القلوب، فاللهم لا تحرمنا أجره وأدم علينا بركته.
3: لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب والتواصل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وإنستغرام.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة القمر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
1: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب،
1: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
1: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
1: كما أراد الله.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
0: أعمال القلوب.
1: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا في سلسلة أعمال القلوب، وكنا قد تحدثنا عن التوبة، وما يزال حديثنا موصولا في موضوع التوبة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، إلى أن قال: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وهذا الاستغفار يكون بعد الطاعات، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده، قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يفعل ما أمر به فيه. وقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والمقصود أن العبد بحاجة ماسة إلى التوبة والاستغفار، والعبد كلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاره، وهذا هو شأن أصحاب القلوب الحية. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أصحابه إلى التوبة قبل فعل الطاعة وبعد فعل الطاعة. وذكر الله جل وعلا التوبة في القرآن بعدة معاني. المعنى الأول بمعنى التجاوز والعفو، قال الله جل وعلا: فتاب عليكم ثم تاب عليهم ليتوبوا. والثاني بمعنى الرجوع والإنابة، قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ذكر الله جل وعلا في القرآن التوبة بصيغة الأمر، فأمر الله جل وعلا بها عباده، قال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتارة يخبر عن توبته على بعض عباده، قال الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وقال الله جل وعلا: فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وتارة يذكرها الله جل وعلا بدعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقومهم إلى التوبة، كما قال هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقول صالح عليه الصلاة والسلام: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقول شعيب عليه الصلاة والسلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وتارة يذكر الله جل وعلا توبتهم أو سؤال التوبة عليهم، كقول إبراهيم: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقول موسى عليه الصلاة والسلام سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وتارة يخبر الله جل وعلا عن التوبة بقبوله لتوبة عباده، فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهو يحبها ويقبلها. وقال سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقال سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوبة في عدة أحاديث. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت، فذلك الران الذي ذكره الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ قول الله جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وعلامات صدق التوبة محبة الله ورسوله ومحبة أهل الإيمان، يقوى ذلك في قلب التائب وتنبعث فيه دواعي هذه المحبة حتى يصير الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. ومن علامات صدق التوبة أن يكون حال التائب بعد التوبة خيرا مما كان قبلها. ومن علاماتها أن لا يزال الخوف مصاحبا لهذا التائب لأنه لا يأمن مكر الله طرفة عين. ومن علامات انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وشروط التوبة أيها الإخوة ذكر أهل العلم في مواطن كثيرة فلخصوها في عدة مواضع، فالإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب وتدارك ما يمكن تداركه من رد المظالم ونحو ذلك، وأن تكون التوبة خالصة لله عز وجل، وأن تكون قبل الغرغرة، وأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ومن آداب التوبة مكملاتها تخلق ذلك العبد ببعض الأخلاق التي تعينه على الثبات وتكون براهين الصدق في التوبة، فمن ذلك الإكثار من الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من تمام التوبة أن يأتي بحسنات يفعلها، وثانيها الصدقة، وهذا مندرج تحت الذي قبله، إلا أنه أفرد لأهمية قال الله جل وعلا ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقال كعب بن مالك قلت يا رسول الله إن من توبتي لما تاب وهو مع الثلاثة الذين خلفوا قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال ابن القيم عليه رحمة الله فيه دليل على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فتنة الرجل في أهله وماله ولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إذا تاب العبد وأخرج من ماله صدقة للتطهر من ذنبه كان ذلك حسنا مشروعا. قال الله جل وعلا: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. ومن آداب التوبة مكملاتها مفارقة الحال والمكان الذي عصى الله جل وعلا فيه، ومنها الاعتراف بالذنب مقرونا بالانكسار، ومنها الاكثار من التضرع والاستغفار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
1: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب،
1: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
1: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
1: كما أراد الله.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
0: أعمال القلوب،
1: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال

والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. رواه البخاري. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: ويقول الأعراب: هي العشاء. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضر: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: آية وعظة.

0: قسوة القلب قارعة عظمى ونازلة كبرى وكارثة جلى. وقد حذر سلفنا الصالح رحمهم الله من قسوة القلب. يقول حذيفة المرعشي رحمه الله: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: كل عقوبة طهارة إلا عقوبة القلب فإنها قسوة. فهل استعذنا بالله من قسوة القلب؟ آية وعظة.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله مستمعين الكرام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا
4: بك أستاذ وائل وبالمستمعين والمستمعات.
3: حياكم الله دكتور. دكتور، أعلام الفقهاء، نتحدث في كل حلقة عن علم فقيه في تاريخنا الإسلامي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم في امتداد التاريخ الإسلامي. في هذه الحلقة دكتور سوف نتحدث عن صحابيين جليل فقيه علم، وهو عبد الله بن مسعود. سنتحدث عنه وعن سيرته، وسنتحدث عن شيء من فقهه في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى. ولعلنا نبدأ دكتور الحديث عن سيرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بعد الحلقة أرحب بالمستمعين والمستمعات بعد ترحيبي بك أستاذ وائل،
3: حياكم الله،
4: وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بأعلام أمتنا وفقهائها وخيرة زمانها وخيرة هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم أمين. اللهم أمين.
4: الفقيه راوية الحديث من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل، الصحابي المقرئ الملقن والغلام الملهم، كان رضي الله عنه وضعه فقيها شديد الفهم رضي الله عنه وارضاه، هاجر الهجرتين للحبشة وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل بدر وتعلم منزلة البدريين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. أبو ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يكنى بأبي عبد الرحمن، أمه هي أم عبد بنت عبد ود رضي الله عنها، أسلمت كذلك ولها صحبة. كان ابن مسعود رجلا نحيفا، وكان قصيرا شديد الأدمة السمرة رضي الله عنه، وهو من المبكرين في الإسلام، هو سادس ستة أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولإسلامه قصة أنه كان يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده غنم يرعاها، فقاله يا غلام هل من لبن؟ فقال نعم ولكني مؤتمن، يعني كان مؤتمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل من شاة حائل؟ الآن هذا الرجل مؤتمن على اللبن وعلى الغنم، فلم يؤذن له، وهذه مسائل الراعي هل له
3: أن يتصرف.
4: نعم العلماء يقولون الراعي وكيل والوكيل مؤتمن هو على هذا الحال المال، ولا يتصرف إلا بالإذن. فإذا كان صاحب المال لا يأذن له أن يسقي أحد أن يسقي أحدا من اللبن أو من الإبل مثلا نوق أن يعطيه، ليس له ذلك، لا يجوز. وإذا كان صاحبه يأذن له فإنه يفعل بذلك، يتصرف بحدود الإذن العرفي والشرعي. إذا مر الإنسان على غنم ولها راع لابد من استئذانه، ومرت معنا في فقه بعض الصحابة الأخذ من الغنم، الحلب من الغنم والأخذ من البستان إن لم يكن ثمة راع يؤخذ بالقدر يسير. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال مؤتمن، فلم يرزأه شيئا من الأمانة التي عنده، طلب شاة حائل، الحائل التي لم يأتيها الفحل أو لم تحمل، هذه لا لبن فيها، فلو درت اللبن هو لم يأخذ شيئا من مال الرجل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه شاة الحائل، لم ينزع عليها الفحل، طلب لم ينزع عليها فحل أبدا. فأتيناه قال ابن مسعود بشاة فمسح ضرعها عليه الصلاة والسلام، فنزل لبن فحلبه في إناء وشرب، وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع أقلص يعني ارجع مكانك، فقلص الضرع ورجع مكانه. فما ثم أتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول، فمسح رأسي وقال يرحمك الله فإنك عليم معلم. وكذا كان عمر رضي الله عنه وضع يقول كنيف ملئ علما. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه امتلأ علم، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رزقوا هذا العلم والمكانة العظيمة. أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثرهم أخذا للقرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن استحق الشهادة أن يكون هو من أعلم من أكثرهم قراءة وأحسنهم قراءة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فهذه بشارة عظيمة أنه من خير القراء ومن أفضلهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ عليه القرآن، فقال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ له من سورة النساء حتى إذا قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ثم جئ بك على هؤلاء شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرف عن عليه الصلاة والسلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة من الليل يتفقد المدينة ومعه أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهم، فسمع تالي نيت القرآن ومسعود رضي الله عنه، ثم أنه قام يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه. فكان من دعاء مسعود اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. وقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فهذه البشارة في الليل سمعها أبو بكر وسمعها عمر رضي الله عنه، فأراد أن يبشره لأن هذا من عمل الصالح. يعني اليوم أستاذ وائل في أناس هدفها الكبير وهمها أن تنقل أخبار السوء، فأول من ينقل أخبار الحرب وأخبار القتل وأخبار الموت وأخبار فلان مرض أو حصل له حادث أو فلان لم يحصل له توفيق في دراسته،
3: الأخبار السيئة،
4: أخبار السيئة. وهذا ليس من السنة، العاقل إذا في خبر سيء يرجو أن يكون من غيره لا منهم، ولا تتكلم في البشارات. وأما البشارة فهي عمل صالح، وللأسف صار بعض الناس إذا سمع أمر مبشر يقول لا علاقة لي به،
3: يكتمه بعض.
4: نعم، وهذا ليس من السنة. السنة إذا سمعت خبر يدخل السر على أخيك أن تكون أنت المبشر. وكان الصحابة يتنافسون لما نزلت توبة كعب بن مالك، تسابقوا من يبشره، وفتح نهاوند أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه طلب أن يكون هو المبشر. فالمرء له أن يكون هو المبشر، فتسابق الصديق وأبو بكر وعمر لبشارة مسعود. فكان عمر، هذا كان في الليل، ينتظر الفجر، فما أن طلع الفجر إلا جاء ابن مسعود رضي الله عنه وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فقال ابن مسعود جزاك الله خيرا يا عمر وجزى أبا بكر خير. قال ما شأن أبي بكر؟ قال والله لقد جاءني بها من السحر. يعني جاء ما انتظر حتى الصباح، جاءوا بها من الليل. فكان الصديق لا يسبق رضي الله عنه. أبو مسعود هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب السواد، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن يستمع سواده، أن يكون منه يعني سره، أن يكون قريبا منه. قال حتى أنهاك. وكان حامل النعل للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود كما أسلفنا هو قارئ القرآن، وهو أول من جهر بالقرآن لقريش،
3: أول من جهر بالقرآن
4: بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة اجتمعوا وقالوا إن قريش لم تسمع القرآن منا، فلعل رجلا يقرأ القرآن في ناديهم يسمعونه. فقال ابن مسعود أنا أفعل هذا. فقالوا له أنت رجل ربما تجروا عليك، نريد رجل له عشيرة وله حتى لا يتجرون عليه. فقال لا عليكم، إن الله تعالى سيحميني منهم. فذهب في مجتمعهم فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، فقرأ ما شاء الله أن يقرأ من السورة. فقالوا هذا ابن أم عبد يقرأ من الذي أنزل على محمد. ثم أخذوه وضربوه وشجوا يعني وجهه رضي الله عنه وأرضاه. فعاد إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا الذي كنا نخشاه عليك. قال والله إنهم ليسوا بأهون عندي منهم اليوم. يعني هذا ما زادهم عندي هيبة ولا مكانة. فكان هذا منه رضي الله عنه وارضاه منزل علي أنه جهر بالقرآن، وكان صوته بالقرآن حسنا وقراءته حسنا. فإنه لم تكن يقول عن نفسه آية أنزلت ولا سورة إلا أعلم متى نزلت وأين نزلت وأعلم فيما نزلت. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تعالى تبلغه الإبل لركبت إليه رضي الله عنه وارضاه. قال قد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. وفي مسألة فرضية سئل عنها أبو موسى الأشعري كان في الصحيح، عن بنت وبنت ابن وأخت،
3: بنت
4: وبنت ابن وأخت. فقضى أبو موسى الأشعري أن البنت النصف والأخت لها الباقي ولم يورث بنت الابن. وقال اذهبوا لابن مسعود سلوه فإنه سيجيبكم بمثل ما قلت. فذهبوا إلى ابن مسعود وأخبروا، فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن قلت بها. قال البنت النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت، وهذا الذي عليه الفتوى والذي عليه العمل هو الصواب. قال هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد موسى الأشعري وقال لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. ولو قصة أخرى أيضا مشابهة يعني في الإفتاء مكاتب العلمية وهي منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بروع. قال لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا بروع بنت واشق. هذه امرأة لعلنا يمكن نرجع هذه المسألة للمسائل الفقهية، وإن كانت هي منصوصة في الحديث لكن أتركها وأفتتح بها إن شاء الله. ما يكون مسائل
3: بعد الفاصل إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
3: بقي شيء من السيرة دكتور؟
4: السيرة كبيرة حقا، إحنا نأخذ الماحة ولا له وصايا لأهل القرآن وحملة القرآن أن يكونوا أن يعرفوا بالليل إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس يفطرون. وقال القرآن يعرف بحزنه والناس يفرحون، وبكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. ينبغي لحامل القرآن يكون باكيا محزونا. هذه وصايا مسعود رضي الله عنه، كان زاهدا في دنياه يقول الناس إن صرتم أن تأخذوا كنزا في السماء لا يبلغه لصوص ولا يأتيه السوس فافعلوا ذلك. ويقول بأن قلب المؤمن هو الكنز الذي يدخره عند الله جل وعلا. هاجر الحبشة، هو الذي جز رأس أبو جهل في غزوة بدر. أيه. وقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم.
3: لأنه كان يعرفه برعي الغنم.
4: نعم، كان عند عقبة بن معيط وقصته إسلامي. أيه. مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه مع هذا الدقة في الساق، مع هذا عدم المكانة عند قريش، إلا أنه كان عند الله تعالى بجيحا عظيما، بجيحا عظيم، كان عظيما. فإنه رضي الله عنه وأرضاه مرة ذهب إلى شجرة أراك ليأخذ منها، فجاءت الريح وحركت عن إزاره، فرأى الصحابة دق ساقيه فضحكوا، قال صلى الله عليه وسلم كان عند المناحة مسنده: تضحكون من دقة ساقي مسعود، لهما عند الله تعالى في الميزان أثقل من جبل أحد، رضي الله عنه وأرضاه.
3: رضي الله عنه وأرضاه.
4: توفي سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: عليه الصلاة والسلام. اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة مستمعين الكرام، فاصل قصير نكمل بعده حديثنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه الحلقة، ابقوا معنا.
2: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا، نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
4: يا مرحبا بك أستاذ وائل ومستمعين ومستمعات.
3: دكتور، نتحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نشير إلى شيء من فقهه وعلمه رضي الله عنه.
4: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أبدأ بالمسألة التي أرجيناها قبل الفاصل، وهي المسألة إذا واليوم الحاجة يعني تشتد هذه المسألة وتحصل كثيرا بسبب أن الناس أصبح عندها عقد يسمى عقد الملك اليوم من القرآن، وربما يتأخر غالبا الدخول والزفاف، ربما يصل إلى سنة أو قريب من هذا عند كثير من الناس. اللي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في عهد مسعود رضي الله عنه وارضاه أن امرأة توفي زوجها بعد أن عقد عليها لم يدخل بها، فاختلفوا في مسائل، يعني الصداق كيف، هل لها مهر؟ وما كان سمى لها مهر، يعني ما قال صداق كذا، وهل ترث، وهل عليها العدة، هم لم يدخل بها. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه بها أن لها المهر، لها مهر مثيلاتها لا وكس ولا شطط، يعني إذا كان لم يسمى لها مهر تعطى مهر نسائها العرف الجاري، وعليها العدة ولها الميراث. ثم قام معقل بن يسار فقال: هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا. ففسر المسعود لأن رأيه واجتهاده
3: وافق
4: قول النبي صلى الله عليه
3: وسلم. والدكتور، هذه الآراء ربما يعني لم تكن تصل لكافة الصحابة، يعني هذه الأخبار من النبي عليه الصلاة والسلام والوقائع لم تكن تصل لكافة الصحابة، فلذلك يعني يفرحون بمثل هذا
4: لا شك. يعني أصلا ابن تيمية رحمه الله لما كتب كتابه الأسباب العشرة في أسباب اختلاف العلماء رضي الله عنهم وارضاهم، رفع الملام على أمة الإعلام، ذكر منها أن الصحابة لم يكونوا يعلموا جميع الأحاديث، وأخذ العلماء والعلماء ذكروا هذا، فهم يفرحون وتوافق فتواهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عايشوا التنزيل وهم أدروا مقاصد التشريع. وبمسعود وأخذنا سلسلته العلمية، هو مسعود يشبه بعمر رضي الله عنه، عمر فقيه ومسعود فقيه، وعمر من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل سئل بعض الصحابة من أشبه الناس بسمت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله مسعود، فهو من أكثر الصحابة سمتا ودلا وهديا يتأسى به رضي الله عنه. وهذه مسائله الفقهية أيضا اجتهاد فقهي له، وافق به قول النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المسائل الفقهية التي المشهورة الخلافية مسألة دخول وقت صلاة الجمعة، هل الوقت الجمعة وقت صلاة الظهر؟ هذا هو مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله. مذهب الحنابلة أن الجمعة تصح قبل الزوال، ولهم في هذا روايات، هل تصح الجمعة من بعد طلوع الشمس وارتفاع عقيد رمح كما هو وقت صلاة العيد؟ هذا هو المشهور في المذهب. أو أنها تكون هذه الجمعة بعد قبل الزوال لكن في وقت متأخر، كما يقول مسعود رضي الله عنه وارضاه بعد الساعة السادسة، بمعنى أنه إذا قسمنا النهار إلى ساعات، فعندنا من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، حتى يعني تأتي الساعة السادسة يعني قبيل الزوال. ومن أسباب خلاف العلماء حديث سهل بن الساعد رضي الله عنه وارضاه أنه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون معه الجمعة وينصرفون من الصلاة، وليس الحيطان ظل يستظل به. فالحنابل يقولون معناته كانوا يصلون قبل الزوال، والجمهور يقول لا، ليس لها ظل يستظل به، يعني في ظل لكنه لا يستظل به قليل. المهم أنه هذا القول وهذا الحديث بعيدا يقال أنهم يصلون عند طلوع الشمس، لكن واضح أنه يعني يدل دلالة إما على مذهب الجمهور أنه بعد الزوال، أو على رأي ابن مسعود أنه يعني في الساعة أي قبيل الزوال السادسة، يعني قبيل الزوال الساعة الأخيرة التي قبيل الزوال. فإذا كانت صلاة الجمعة أديت قبل زوال الشمس هل تصح؟ الحنابلة نعم، وهو اختيار ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، لكن مسعود يقيده في الساعة السادسة يعني قبيل الزوال، ما يكون في أول النهار. الجمهور لا تصح الجمعة بعد زوال.
3: وهذا من آراء عبد الله بن مسعود نعم رضي الله عنه الفقهية.
4: نعم. أيضا من مسائل الفقهية التي قال بها ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كفر تارك الصلاة. فتارك الصلاة الذي حكى عن إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر. قال عبد الله بن شقيق السلمي لم يكن شيئا يرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه كفر إلا الصلاة. وقال من لم يصلي لا دين له. وإن كانت المسألة عند الفقهاء بعد ذلك مسألة خلافية، الجمهور الفقهاء أن تارك الصلاة لا يكفر إن لم يجحد وجوبها، لكن لو تركها تهاون وكسل لا يكفر، والحنابلة يقولون بكفره. فابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان يقول بكفر تارك الصلاة. الطاق اللي هو المحراب أيضا هذا من شعائر مساجد المسلمين، أو دعنا نقول من أمارات المساجد، يعني تعرف المسجد بوجود محراب. فلو أتيت إلى بناء وفيه مأذنة ومحراب تعلم أنه مسجد. إذا كان هذا البناء فالمحاريب الصحيح الذي على جماهير العلم لا بأس باتخاذها، والحديث الوارد أنه يعني أنه محاريب كمذابح كمذابح النصارى ليس المقصود به كراهية اتخاذ المحراب، بل المقصود به يعني المحراب على هيئة معينة. أما المحاريب فالفقهاء يذكرون قاطبة أن يسدل بها على ربها القبلة. ولذلك القول بكراهة المحراب يعني قول العلماء لا يلتفتون إليه، بل هذا من المتوارث من عمل المسلمين جيلا بعد جيل. لكن المسألة الخلافية القديمة عند الفقهاء، هل يكره الإمام أن يسجد ويغيب؟ لأنه إذا المحراب إذا كان البناء داخل فالإمام ربما غاب داخل المحراب فلم يره المأمومون. الفقهاء يقولون إذا كان المحراب داخل الإمام إذا قام به الطاق على المحراب يغيب عن المأمومين فلا يرونه، فإن الحنابلة في المشهور يكرهون قيامه في المحراب والطاق، وفي رواية لا بأس. والصواب أنه ينظر إذا كان المحراب هذا يغيب به الإمام
3: تماما،
4: أي يعني يغيب ما يرونه، فإن السنة أن الإمام يرى، فإن الصحابة لم يكونوا يقعوا سجودا حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم وقع ساجدا. فإذا كان الإمام يغيب في كل الصلاة أو في سجوده مثلا لا يرونه عند قيامه فيكره له أن يصلي، إلا قال الفقهاء عند الحاجة كضيق المسجد، يعني مسجد ضيق كل المسجد في صفين فيأتي الإمام ويتأخر صف الناس يصلون في الخارج، لا، لأن الكراهة تبيح الحاجة. فمسعود رضي الله عنه نقل عنه كراهة الصلاة في الطاق إذا غاب الإمام عن المأمومين.
3: هل كان يوجد محراب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟
4: أنا أدري، لكن مسعود نقل عنه كراهته، فوجوده في عهد الصحابة رضي الله عنهم،
3: يعني كان معروفا لديهم.
4: لا، كان معروفا لديهم. النبي صلى الله عليه وسلم نقل منبره، لكن المحراب وصفة حياته أنا لا أدري، الله أعلم. المسائل أيضا التي انفرد بها بعض الفقهاء وهي مفردات الحنابلة عن الجمهور، لما يقول مفردات الحنابلة يعني مذهب الحنبلي خلافا نعم الحنفية والشافعية والمالكية، وهي مسألة جاء النص عليها في كتاب الله جل وعلا،
3: وهي
4: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان إذا وعدل منكم وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهم بعد الصلاة. هذه الآية في المسلم يكون في سفر فيموت ويوصي وصية وليس عنده أحد من المسلمين يشهده ومعه رفقة من غير المسلمين، هل تصح شهادة غير المسلمين على الوصية؟ طبعا الأصل في الشهادة ذوي عدل منكم، أنه ومن أول شروط العدالة الإسلام، يعني غير المسلم ليس عدلا، فمهما كان الكافر هذا صادقا أمينا هو ليس عدل، فهل تصح شهادته؟ الجمهور يقولون لا تقبل شهادة العدول، فما نقبل شهادتها على الكفار. ابن مسعود رضي الله عنه قبل شهادة الكفار على الوصية نص الآية ومذهب الحنابل أيضا. لماذا؟ وهذا الذي توافق مع الأصول الشرعية، لأن هذه حالة ضرورة، والقاعدة الفقهية يضاق الأمر اتسع ويتسع الأمر ضاق. إذا كنا في حال السعة فإن لا نقبل إلى شهادة العدول من المسلمين الكبار. أما إذا ضاق الأمر ما عنده، هذا رجل سيموت في البرية في سفر، كان مبتعثا للدراسة وحضرته الوفاة ومعه في القاعة طلاب من غير المسلمين، فأوصاهم قال لهم أنه عندي مال كذا، عودين لفلان وكذا، ما نقبل. هنا هذه الآية دلالة على قبولها فتقبل. وهذا من الأشياء اللي في الضرورة، مثل مسألة أخرى، مثلا مسألة قبول شهادة الصبيان. الصبيان لا تقبل شهادتهم، ليسوا عدول، لكن لو أن الصبيان تخاصموا في قاعة دراسية وما عندهم أحد، وشجع أحدهم الآخر، رأي الجمهور الفقهاء أنه ما تقبل شهادة الصبيان. وفي قول عند مالكية وعند حنابل أيضا رواية قبول شهادة الصبيان في بعضهم على بعض إن لم يكن ثمة كبير، لأنه إذا ضاق الأمر ماذا؟ اتسع. إن لم نقبل شهادة الصبيان في المدرسة في ملعبهم الخاص تضيع الحقوق. وهذا هو الفقه، وهذه المقاصد الشرعية المرعية.
3: جميل.
4: أيضا من المسائل الفقهية مسائل زكاة المال المستفاد. المسألة هذه الرواتب مثلا اليوم، الأصل في المال أنه لا تجب زكاته إلا إذا حال عليه الحول. طيب إنسان عنده مال بلغ نصابا، عنده 10,000 بلغت النصاب، بدأ حولها في شهر واحد، فإن الزكاة تجب عليه إذا حال حول، يعني في شهر واحد من العام الذي يليه. هذا الرجل إذا استفاد مالا في أثناء الحول، جاء مرتب، جاءته تجارة
3: إضافي،
4: مال جديد ليس من نماء نفس المال،
3: أيه.
4: هل يضاف؟ الذي عليه جمهور الفقهاء أن المال المستفاد يستقبل به حول جديد.
3: حول جديد،
4: نعم، إلا نماء التجارة إذا كان متولد منها أو بهيمة أنعام.
3: أي.
4: لك هذا راتب جديد، راتب شهر 5 و4 و5
3: بناء على عمل جديد.
4: كل مال له حول.
3: أي.
4: إلا إذا أراد أن يزكي في يوم واحد، يعني باب تعجيل الزكاة، لكن الأصل لا تجب فيه الزكاة. ورث مالا، جاءه مال من تجارة، جاءته مكافأة، هذه كلها
3: مال ليس جديد. هو من نماء المال الأصلي،
4: نعم، فيستقبل حولا جديدا. مذهب الحنفية أصحاب الرأي أن المال المستفاد حوله يضم إلى حول المال الذي بلغ النصاب الأصل، وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وعليه اليوم إحنا يمكن أغلب الناس اليوم يزكي زكاة الراتب على رأي مسعود. يعني اليوم نحن في الرواتب،
3: أيه،
4: ما في أحد يزكي كل شهر
3: كل كل كل راتب
4: نعم، يقول شهر 5 وزكي في شهر 5 القادم.
3: أيه.
4: غالب الناس اليوم يجعون عاما يوما في العام فيزكون جميع الموجود، يضمون المال المستفاد أثناء السنة كله إلى أصل الحول. نلاحظ أن كثير من أقوال مسعود يعمل بها أهل الرأي، لأنه كان مسعود في الكوفة ويعمل بها فقهاء أهل الرأي من أهل الكوفة.
3: جميل.
4: لادي الوقت يعني.
3: إذا كان بقي معنا مسألة فقط دكتور نشير إليه.
4: أختم مسألة يعني لأنها عملية، وهي مسألة عادة الجماعة في المسجد. إذا أتى المرء المسجد والناس قد انصرفوا من الصلاة، انتهت الجماعة، هل يشرع أن يصلي جماعة أو يصلوا فرادى؟ طبعا إذا كان تواطؤ من أهل الحي فنحن ما نصلي مع فلان الإمام، وإذا سلم من الصلاة نتوارد من بيوتنا ونصلي جماعة أخرى، هذا باتفاق الفقهاء، هذا ضرار لا ينبغي ولا يجوز ولا يمكن من أداء الجماعة. لكن إذا كان الإنسان فاتته الصلاة
3: مجموعة
4: ثم أتى المسجد، الذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية كراهة إعادة الجماعة، بل قيل بتحريمها. وهذا أيضا هو يقول به بعض فقهاء المعاصرين رحمهم الله. ومذهب الحنابلة جواز إعادة الجماعة إن كان من غير تواطؤ، والحديث بكر الصديق رضي الله عنه وضامن يتصدق على هذا، وهو الصواب، وقال به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يفتي بجواز إعادة الجماعة للحاجة، فإذا جاء الناس والناس قد قضوا صلاتهم لهم أن يصلوا جماعة ما لم يكن ذلك لكراهة الإمام أو لتقسيم المسلمين
3: لتواطم معين.
4: نعم بهذا هذه المسألة مشهورة الناس يحتاجون إليها.
3: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا دكتور بارك الله فيك.
4: العفو أستاذ وائل، وشكرا لك وللمستمعين والمستمعات.
3: بارك الله فيك. في ختام هذا اللقاء مستمعين الكرام تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة. بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم.

الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال

صيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

اقترب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.

ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك

سندس واستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

أذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا.

إنهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما

انقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.

وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألون

القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا

وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

رسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. وحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج المبدع دائما خالد بالقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة، ونتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
2: ثمرات الأوراق.
3: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سنعيش فيها في أجواء المكان وأجواء إن شاء الله الزمان، وسنتحدث عن مسألة كثيرا ما تطرق في أذهان الناس، وخصوصا من يفد إلى مكة المكرمة، سواء في حج أو عمرة أو زيارة أو سياحة، يأتي إلى هذه البلدة المقدسة. هناك سؤال يطرح في أذهان كثير من الناس: هل الصلاة داخل حدود الحرم كالصلاة في المسجد الحرام نفسه؟ اليوم راح نعيش مع أهم الفوائد، وسنعرج على فتاوى لإمام عظيم تحدث عن هذه المسألة، وبعض ما فيها من ملح وفوائد وطرائف وأحكام ترفع مستوى الوعي عند الإنسان. لكن قبل هذا كله سنطرح هذه الأشياء على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد المهنا، داعية وباحث شرعي وقانوني. حياك الله أستاذ محمد، وهلا وسهلا.
4: حياكم الله وبارك فيكم، وتقبل مني يومكم.
3: آمين يا رب. أنا كما ذكرت في المقدمة، موضوع هل الصلاة داخل حدود الحرم زي الصلاة في المسجد الحرام، وترى هذا السؤال يطرح بشكل، خليني أقول لك، بالساعة يطرح في مساجد مكة المكرمة، يطرح هذا السؤال كثير والناس تبحث عن إجابة. هل مر عليك أو سمعت فتوى، وأنت ربما ذكرت لي الشيخ بن باز رحمه الله مفتي المملكة العربية السعودية سابقا، هل له رأي في هذه المسألة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن فضل الله علينا ونحن الآن في بلد الله الحرام، في هذا البلد الأمين، في هذه البقاع الطاهرة، أن نتحدث عن العلم وعن فضائل الأعمال في داخل الحرم. نسأل الله يتقبل منا ومنكم. من فضل الله على قاصدي بيت الله الحرام أن الصلاة فيه تعدل صلوات كثيرة. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، يعني مسجد المدينة، بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، يعني فإنه أكثر من ذلك، فهي أكثر من ألف صلاة. جاء في حديث آخر أنها 100,000 صلاة.
3: لا إله إلا،
4: وهذا فضل الله عز وجل، والله ذو الفضل العظيم.
3: يعني صلاة واحدة عصر أو مغرب أو عشاء تصليها تعدل 100,000 صلاة.
4: نعم نعم، نسأل الله من فضله، وهذا فضل عظيم جدا تتوق إليه نفوس عباد الله الصالحين.
3: يا ربي نسأل.
4: نأتي إلى المسألة التي طرحتها أثابك الله، وهي: هل مضاعفة الأجر، مضاعفة الحسنات، خاص بالمسجد الحرام نفسه الذي هو يسمى في بعض الأحاديث مسجد الكعبة، أم أن كل مساجد منطقة الحرم أيضا داخلة في هذا الفضل؟ هذه مسألة مطروحة، ومثل ما تفضلت يسأل عنها الناس كثيرا
3: بكثرة جدا،
4: لأنها مسألة عملية، هي مسألة عملية. الناس يجون المكة فيقول لك: أنا ساكن في العزيزية، ساكن في
3: الزاهر,
4: المعابدة, في ساكن في بطحاء قريش في المعابدة في كذا, فهل أصلي في المسجد الذي أنا فيه وأحصل على الأجر, أم أركب سيارتي أو سيارة أجرة وأذهب إلى المسجد الحرام نفسه
3: عشان أحصل على هذا
4: الأجر؟ علشان أحصل على الأجر. أنا سأذكر الخلاف بسرعة, والمسألة يعني تدارس. فبعض العلماء يقول مضاعفة الأجر لا تكون إلا لمن صلى في المسجد الحرام نفسه.
3: هذا الرأي,
4: هذا الرأي الأول. أما مساجد مكة الأخرى التي هي داخل الحرم فلا يضاعف فيها أجر الصلاة ولو كانت داخل الحد كما ذكرت طبعا.
3: ما مقصود بالحد عشان يكون بعض المستمعين معنا؟
4: أنت شيخ من أهل مكة, وأهل مكة أدرى بحدودها وشعارها.
3: صحيح.
4: لكن بما أنك سألتني سأجيب. مكة ليست منطقة المسجد الحرام القريب من الكعبة, لا. الحرم أوسع من ذلك بكثير. فهو يصل إلى من جهة مثلا جدة قد يصل إلى مثلا 15 كيلو. من جهة التنعيم وهو أقل تقريبا يمكن 8 كيلو أو 10 كيلو. من جهة
3: عرفات
4: أيضا بعيد. ومن جهة الحسينية والمنطقة,
3: من جهة الشرائع
4: أيضا. هذه منطقة كبيرة جدا تمثل مدينة مكة وأكثر من ذلك. فالمنطقة هذه فيها آلاف المساجد.
3: صح.
4: كلها في حدود الحرم, ومن دخل مثلا من مطار جدة إلى مكة يرى واضح جدا
3: حدود الحرم موجودة يعني أيضا, والدولة جددتها الآن واضحة.
4: الدولة جددتها ووضحتها وجعلت أشبه بالبوابة ليعرف الإنسان أنه دخل في حدود الحرم.
3: وهذا إحساس غريب يعني,
4: وهذا إحساس عظيم.
3: سبحان الله.
4: حتى الإنسان الذي من أهل مكة يريد أن يعتمر أو واحد اعتمر ويريد أن يأتي بعمرة أخرى فإنه لا يقال له اذهب إلى الميقات في الطائف ولا في يلملم ولا لا, وإنما يقال له بس أخرج خارج حد الحرم
3: ثم عد مرة أخرى.
4: ثم عد. بعض الناس يذهبون إلى مسجد عائشة تنعيم وبعضهم يذهب إلى حدود عرفات تقريبا عند جامعة أم القرى يمكن.
3: صح.
4: يعني يعرفها كثير من الناس, وبعضهم من هنا وهناك. فإذا تجاوز حد الحرم يسمونها الأميال. الأميال. فإذا تجاوز حد الحرم فإنه يحرم ثم يرجع. أما الوافد من خارج هذه فلا بد أن يحرم من الميقات.
3: جميل.
4: معليش حنا نستطرد أحيانا. جميل. لكن جميل. إن شاء الله أنها مفيدة. فعرفنا الرأي الأول أنه لا يضاعف الأجر إلا لمن صلى في المسجد الحرام نفسه, أعني المسجد الذي عند الكعبة. الرأي الثاني يقول مضاعفة الأجر تشمل كل من هو داخل ضمن حدود الحرم, وهذا القول قول فيه تيسير على الناس وله أصول شرعية, ولذلك قال به جمع من العلماء, منهم ابن حزم, ومنهم النووي, ومنهم ابن القيم, ومنهم ابن حجر, ومنهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمهم الله تعالى.
3: رحمهم.
4: ولأن الشيخ بن باز رحمه الله ولي إفتاء هذه البلاد سنين طويلة, كان هو المفتي العام للبلاد قبل أن يكون مفتيا, كان أيضا مفتيا كبيرا, فهو عاش تقريبا في الإفتاء قرابة 70 سنة
3: رحمه
4: لأنه
3: الله.
4: طال عمره, توفي عمره 90 سنة رحمه الله تعالى, لأنه صاحب كلمة كبيرة ومهمة ووكلت إليه الدولة أمر الفتوى, فإن هذا القول الذي رآه واختاره انتشر انتشار كبير جدا.
3: سبحان الله.
4: ولذلك الآن الناس عندهم اطمئنان أني أصلي في العزيزية أو في الزاهر أو في الحجون أو في غيرها وأحصل إن شاء الله وفضل الله واسع على أجر مضاعف كأجر الذي يصلي في مسجد الكعبة المسجد الحرام. وهذا القول ولله الحمد ييسر على الناس من ناحية, ويقلل من الزحام الحاصل في المسجد الحرام نفسه, لأنه لو كان الناس ما عندهم إلا المسجد الحرام نفسه لذهبوا إليه ولا تزحم.
3: سبحان الله يا شيخ, إذا تسمح لي إحنا يعني هو مدارس وتفكير. أقول لو العلماء اللي ذهبوا للرأي الأول يعني مد بهم البصر إذا في إمكان وعاش واقع اليوم, لربما رجعوا إلى الرأي الآخر, لأنه اليوم أنت تشوف في رمضان الماضي صلى الناس إلى حدود الجميزة يعني
4: كيلوات
3: إيه؟
4: كيلووات.
3: أضف إلى هذا اليوم الناس ضعفهم، أنت تشوف كبار السن، وأغلب من يأتي كبار سن لا يستطيع، لو قلت أجبرت أنه لازم يروح مع الشوق اللي عنده إشكال كبير.
4: وأيضا الأدلة، فيه أدلة تدل على ذلك.
3: جميل.
4: أنا أذكر لك شيئا.
3: جميل.
4: النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أتى قبل الحج بأيام، فطاف وسعى طواف القدوم لأنه كان قارنا، وأراد أن ينتظر إلى أن يبدأ الحج. الحج ما يبدأ إلا يوم 8.
3: صحيح.
4: يقيم استحبابا في منى ثم وجوبا في عرفة. طيب عندنا أيام، النبي صلى الله عليه وسلم أظنه وصل يوم 4،
3: عنده 4 و5 و6. إيه نعم. و7 أيام.
4: طيب ما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يبقى عند الحرم، مع أن هذه مراتع الصبا ومرابع الشباب، وبالنفس بأهل النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها،
3: وديارهم وبيوتهم.
4: نعم، وديار أقاربه يعرفها حجرا حجرا عليه الصلاة والسلام. وكان يقول إني لأعرف حجرا كان يسلم عليه.
3: اللهم صل وسلم.
4: من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يجلس أو لم يبقى في هذه الأيام عند المسجد الحرام، وإنما ذهب إلى الأبطح وأقام فيه وصار يصلي فيه الفرائض الخمسة.
3: لأنه الأبطح يبعد عن الحرم تقريبا كيلو كيلو ونص تقريبا،
4: يعني ممكن يأتي، ممكن إيه عليه الصلاة إيه والسلام. فكأن في ذلك تسهيلا
3: اللهم
4: وتيسيرا.
3: جميل.
4: يا حجاج يا معتمرون تبحبحوا قليلا
3: ما دام أنت داخل حدود الحرم،
4: وتوسعوا. جميل. وإن شاء الله أنكم على خير. طبعا في المسألة الذيول ممكن نتحدث عنها. جميل. بعد قليل. الشيخ بن باز رحمة الله عليه، مدام جبنا ذكره قبل قليل، كان يصلي في الحرم. أنا رأيت موضعا له سجادة يضعونها له باعتباره المفتي، هو يدرس له دروس في الحرم، وذلك في رمضان في الغالب، وفتاوى. فكان يصلي، لما كبر في السن رحمة الله عليه صار يصلي في مسجد قرب بيته بالعزيزية.
3: من كان يصلي؟ ذكرت لي أنه أخوك فدية الشيخ.
4: نعم، أخي الدكتور خالد، ممن
3: هو إمام الحرم النبوي الآن،
4: أصبح بعد ذلك إماما وخطيبا في المسجد النبوي الشريف. أتذكر أنه قبل وفاة الشيخ بسنة صلى بالشيخ في جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز في العزيزية، صلى به صلاة التراويح، وبعضها مسجل الآن يعني منشور. وقال لي يعني كلاما حسنا جميلا عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يقول كان مع أنه قارب 90 أو تقريبا لامسها، كان قوي الحفظ لكتاب الله عز وجل، فكان يرد على الإمام في المتشابهات.
3: سبحان الله
4: رحمة الله عليه. وذكر لي أيضا ناحية تربوية جميلة يا حبذا لو استفاد منها المصلون. يقول لم يكن الشيخ يعترض على الإمام أثناء إمامته بشيء، لم يقل له قط أطلت أو قصرت أو قنت اليوم أو لم تقنت مثلا في صلاة التراويح أو افعل كذا أو لا تفعل كذا. يقول يأتي
3: مع أنه المفتي،
4: مع أن المفتي
3: ومسجده
4: وهذا الإمام في طبقة تلامي يعني في طبقة أحفاده من ناحية السن، يستطيع أن يقول له بدون أي حرج. ومع ذلك، لأن الإمام إذا ترك على حاله ولم يعترض عليه تزين نفسيته.
3: صح.
4: وإذا زانت أبدع في تلاوته وأحب الناس وأحبوه وكان فاعلا في المسجد. أما إذا كان كل يوم هذا يعترض عليه وهذا يغلط عليه وكذا، فهذه إشكال. نعم، بعض الأئمة يخطئ فينبه، أما إذا كانت المسألة دائرة يعني في حدود يعني الأمور القريبة فلا ينبغي أن يعترض على الإمام. وعلى الإنسان حتى لو لم يرغب أن يحتسب الأجر وأن يتم الصلاة مع الناس وألا يكثر من الشقاق والخلاف.
3: وأيضا الإمام ينبغي أن يكون أيضا لماحا، عندما ينظر في وجوه المصلين يحاول يلتقط أضعفهم ويجعله نموذجا له يصلي، يعني ما يحتاج الناس يقولون له.
4: هذه إشارة مهمة، أننا كما نطالب المأمومين أن يهتموا بمشاعر الإمام وألا يكثروا من الانتقاد، فإننا نطالب الإمام بأن يكون على قدر المسؤولية فيقتدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأضعفهم ويقدر أحوالهم، وإذا رأى شيئا يزعجهم أن يتجافى عنه، فتكون يعني حركة سلسة بين الإمام وبين
3: وتبني جسور المحبة حتى داخل المسجد.
4: نعم، أصلا لماذا شرعت صلاة الجماعة؟ شرعت لحكم منها التآلف والتقارب، فلا ينبغي أن نعكس الأمر فنجعل وجودنا في المسجد سببا للتناحر والشقاق والخلاف.
3: لا تلحظ معي أنه الشيخ كان مسجده في العزيزية ربما تبعد عن الحرم 3 كيلو، وهو مفتي الديار، كان ممكن كل يوم سيارته الخاصة يدخل إلى عند الحرم ويصلي، ومع ذلك كان يصلي هنا. إيش يدل هذا؟
4: هذا يدل على أنه مقتنع واثق بصحة اختياره الفقهي، ويدل على أمر آخر وهو أنه والله أعلم يريد أن يقول للناس أنا أصلي هناك، فأنتم صلوا في أماكنكم، لأن مهما كان العالم الكبير يقتدى به.
3: صحيح.
4: فإذا رآه الناس يصلي في هذا المسجد قالوا الحمد لله، هذا نصلي هنا أو هناك أو في الحرم أو في غيره، كلها على خير بإذن الله تعالى.
3: وكان قدوة رحمه الله،
4: رحمة الله عليه. من الأشياء الطريفة التي ذكرها لي إمامه الذي أسلفت ذكره قبل قليل، أن الشيخ رحمه الله تعالى كان متدبرا في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية تسبيح سبح، صلاة التراويح والتهجد، إذا مر بآية تسبيح مثلا قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، يسبح يقول سبحان الله مثلا. إذا أتى في آية فيها مثلا بسؤال سأل الله من فضله، فيها عذاب تعوذ من ذلك، هذه سنة واردة في صحيح مسلم وفي غيره. يقول أخي فكنت أسمع الشيخ إذا قرأت في الشفع قول الله تبارك وتعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، كان يقول عليهم الصلاة والسلام.
3: يا سبحان الله.
4: أيضا لو قال مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، فمن باب أولى سيقول صلى الله عليه وسلم، أو سيقول اللهم صل وسلم على محمد. الإنسان إذا تفاعل مع الآيات بهذه الطريقة اندمج مع القرآن وتأثر بالقرآن واستفاد من القرآن.
3: يا سلام. خليني أطلع فاصل، وضم باقي عندنا بعض المحاور، فاصل يسير ثم نعود إليكم.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
3: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل، أكرر الترحيب بضيفي، حياك الله يا أبو عبد الرحمن.
4: سلمك الله وعافاك.
3: إحنا قبل الفاصل كنا نتكلم عن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وأسبغ الله على قبره شأبيب الرضوان، وهو أحد علمائنا الذي يشار لهم بالبنان. وسبحان الله اليوم وأنا بمكة كثير من الحجاج والمعتمرين اللي يأتوا، اللي ربما بعضهم لم يرى الشيخ ابن باز وهو قد شاخ، يعني كان إنسان كبير أو أحيانا يكون شابا لكن مع ذلك يعرف ابن باز ويسعى عنه، وربما إذا مروا مسجده. هل هناك في كتب، ما دام احنا تحدثنا عن أحد علمائنا تحدثت عن العلماء؟
4: نعم، هذا المجال طرق بكثرة. فسأذكر إن شاء الله يعني كتبا تكلمت عن الشيخ نفسه وكتبا تكلمت عن العلماء بشكل عام. فمن الكتب التي تكلمت عن الشيخ نفسه رحمة الله عليه، وهو أكثر من كتب عنه تقريبا
3: رحمه الله،
4: هو كبيرهم وأكثر أو كل تقريبا العلماء المعاصرين الآن من تلاميذه،
3: وأطبق الناس على حبه.
4: نعم، أقصد من علماء بلادنا. ثم إنه صاحب سنة، معظم أشد التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عظم الله قدره،
3: الله أكبر،
4: فأحبته القلوب. فهناك كتاب جميل أتمنى أن يقرأه الجميع، وهو مناسب للجميع للكبير والصغير، حتى لغة سهلة فتصلح حتى للشباب الصغار والأبناء والبنات، وهو كتاب جوانب، أظن اسمه جوانب من حياة الشيخ بن باز رحمه الله، وهو من إملاء سكرتيره الشخصي ومدير يبدو أعماله الشخصية، اسمه الشيخ محمد الموسى رحمه الله،
3: الله يرحمه،
4: توفي. الكتاب مطبوع وهو أيضا موجود على الشبكة مبذول، فمن قرأه وجد فيه الكثير من الإمتاع والكثير من الفائدة والاقتداء بالصالحين، مطلب.
3: صحيح.
4: إذا كان الصالح معروفا باتباعه للسنة فإننا نقتدي به، لأننا نعرف أنه صاحب سنة يستقي من هذه السنة. أما إذا كان صالحا ولكن عنده مثلا ضعف في العلم أو ضعف في اتباع السنة، فإننا لا نقتدي به لأننا لا ندري هل أتى بمقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا.
3: وإذا قراءة سير العلماء هي فيها نوع من التربية للإنسان
4: جدا جدا، وفيها متعة عظيمة، وفيها ما يحفز الهمم. لأننا بعض الناس يقول يعني مثلا أنتم تتكلمون عن الإمام البخاري والإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وابن حجر، هذول ناس قدامى ووضعهم مختلف،
3: عصرنا غير عصرهم وجيل زماننا غير زمانهم.
4: أنا أكلمك الآن عن ناس مثلك عندهم التلفونات وعندهم السيارات وعندهم المشاغل وعندهم الوظائف
3: ووظائف.
4: وعندهم عيال في المدارس والجامعات، ومع ذلك برعوا وحافظوا على دينهم وكانوا من أهل العلم والاتباع والسنة، فهذه نماذج مشاهدة.
3: يا سلام.
4: فنستطيع أن نستلهم منها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا على يعني المستوى الخاص بالشيخ بن باز رحمة الله عليه. أما المستوى العام للعلماء بشكل عام، فهناك بما أننا تكلمنا عن عالم من علماء بلادنا، فإننا نتكلم أيضا عن علماء بلادنا. في كتب كثيرة. الشيخ عبد الله بن بسام هذا كان رئيس محكمة الاستئناف، أظن كانت تسمى محكمة التمييز، أظنه كان رئيس محكمة التمييز التي هي أعلى المحاكم في وقتها في مكة المكرمة. عالم جليل وإنسان نبيل، ألف كتابا شرح بلوغ المرام من أجمل الكتب، اسمه توضيح الأحكام، وألف كتابا في شرح عمدة الأحكام اسمه تيسير العلام. هذا بالذات تيسير العلام أنصح كل مبتدئ في طلب العلم أن يقرأ فيه.
3: إيش الميزة التي فيه؟
4: مجلدان يسيران يشرح فيها أحاديث من البخاري ومسلم في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والبيع وما أشبه ذلك بأسهل عبارة وبفوائد كثيرة جدا.
3: يا سلام.
4: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. إذا فرغت من هذين المجلدين فهناك توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، أظنه في 7 مجلدات، مفيدة جدا. هذا الشيخ أيضا له عناية كبيرة بالتاريخ وله عناية كبيرة بالجغرافيا، فيحدد حدود الحرم ويعرف شغلات عظيمة جدا، والرجل ممتع. وألف كتابا اسمه علماء نجد في 8 قرون، وذكر منهم علماء نجديين وعلماء غير نجديين، لأنهم مثلا
3: عاشوا في الجزيرة.
4: مثلا طبعا تعرف كثير من علماء الحجاز، كثير من علماء الجنوب والشرق والشمال درسوا في الرياض، لأن دائما العاصمة في الغالب هي مكان الجامعات، هي المكان الحضاري الأكبر. فذكر الكثير جدا، هذا كتاب مهم جدا. وأيضا وأختم بهذا، الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد المستشار في الديوان الملكي، وهو أيضا إمام وخطيب في المسجد الحرام، ألف كتابا كبيرا في تراجم أئمة الحرمين في كل التاريخ.
3: يا سلام.
4: من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر إمام عين في الحرمين. يبدو والله أعلم أنه استقصى استقصاء كبيرا، وهو في 10 مجلدات. فمن قرأ في هذا الكتاب علم كثيرا من علماء الحرم وتعرف عليهم وأخذ من سيرهم، والمجال واسع جدا لمن أراد أن يستزيد. والكتب كثيرة، منها مثلا كتاب الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه، وهو أيضا من العلماء المصريين الذين نالوا الجنسية السعودية وأقاموا في السعودية وتوفوا فيها، وكان
3: هو تلميذ
4: محمد الأمين الشنقيطي، وأكمل آخر 3 أجزاء من تفسيره. فآخر 3 أجزاء لم يؤلفها الشنقيطي، وإنما ألفها عطية سالم. أيضا له كتاب المسجد النبوي في 1000 عام.
3: جميل. أنا شاكر للأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانون، شكرا لك على هذه الفائدة وهذه الملح. شكرا أستاذ محمد.
4: سلمك الله وعافاك.
3: الشكر موصول لخالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد. تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة. رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. رواه مسلم والطبراني. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن ابن مريم عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. ورواه الحاكم بنحو لفظ أبي داود وقال: صحيح الإسناد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد جيد والطبراني وغيره. وعن أبي السماح الأزدي عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى معاوية فدخل عليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر المسلمين ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم وذوي الحاجة أغلق الله تبارك وتعالى أبواب رحمته دون حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها. رواه أحمد وأبو يعلى وإسناد أحمد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
4: فيصل بن جذيان العتيبي.
2: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

الواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

تنتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد سلامة وما تيسر له من سورتي الإنسان والمرسلات.

نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

0: مؤمنون.
1: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ أحمد سلامة، وقد تلا ما تيسر له من سورتي الإنسان والمرسلات.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري.
3: دم الحلف بغير الله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. متفق عليه.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي. رواه البخاري. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد، ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف، أو كره الخذف، وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا. رواه البخاري. والخذف وضع الحصاة أو النواة بين السبابتين ثم يرمى بها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. رواه البخاري. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوه تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. وفي رواية: كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. قوله ملبدا أي مرقعا. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: صنعت سفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر.

واربطي بواحد السقا وبواحد السفرة، ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. رواه البخاري. النطاق شيء تشد به المرأة وسطها لترفع به ثوبها عن الأرض عند قضاء الأشغال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رق لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. وعن علي بن رباح قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه، أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها، والله ما أتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر من الذي له. قال: فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف. رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

وظن أنه الفراق.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي الفتح والحجرات.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: في سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فقال: خابت اليهود والنصارى. فقال سليم: ما أدري أسمعه أبو أمامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيه. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قتل الكفار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون. ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات، قلت: ما بال هؤلاء؟ قيل: هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن. ثم انطلق بي فإذا بغلمان يلعبون بين نهرين، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذراري المؤمنين. ثم شرف بي شرفا فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة. ثم شرف بي شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة، قلت: من هؤلاء؟ قال: هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما واللفظ لابن خزيمة. قال الحافظ: ولا علة له. وروى الطبراني عن شريك عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زنى خرج منه الإيمان، فإن تاب تاب الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فقال: خابت اليهود والنصارى. فقال سليم: ما أدري أسمعه أبو أمامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيه. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قتل الكفار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون. ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات. قلت: ما بال هؤلاء؟ قيل: هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن. ثم انطلق بي فإذا بغلمان يلعبون بين نهرين. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذراري المؤمنين. ثم شرف بي شرفا فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة. ثم شرف بي شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة. قلت: من هؤلاء؟ قال: هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما واللفظ لابن خزيمة. قال الحافظ: ولا علة له. وروى الطبراني عن شريك عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زنى خرج منه الإيمان، فإن تاب تاب الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829-935-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الفتح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
1: الغيبة هي ذكر المسلم في غيبته بما فيه مما يكره نشره وذكره، والبهتان ذكر المسلم بما يكره مما ليس فيه، وهو الكذب في القول عليه. والنميمة هي نقل الكلام من طرف لآخر للإيقاع بينهما. وقد حذرنا الله من الغيبة في قوله: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وفي الغيبة ثلاثة حقوق: حق لله تعالى، وحق من اغتابه، وحق أهله والمجتمع المسلم عموما، وكل من تأثر بهذه الغيبة. فلما تكلم المنافقون في عائشة رضي الله عنها وصل الضرر إلى أهلها وإلى مجتمع المسلمين، وكذلك إلى صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأهله وقبيلته. فالغيبة تشويه للسمعة، وهي جريمة غاية في الخطورة. وكفارة الغيبة التوبة إلى الله تعالى، والتحلل ممن اغتابه إن كان قد علم بغيبته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. وإن كان من اغتابه لم يعلم بهذه الغيبة فالصحيح أنه لا يعلمه، بل يستغفر له ويحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في غيبته.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: And
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه. فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل: لانظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم، أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ابن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي في طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة ينقل إليها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم يرى. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنظف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت؟ والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبر. قال: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي تنطف من العسل والسمن فالقرآن، حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الذاريات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة. رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. رواه مسلم والطبراني. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن ابن مريم عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي. ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. ورواه الحاكم بنحو لفظ أبي داود وقال: صحيح الإسناد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد جيد والطبراني وغيره. وعن أبي السماح الأزدي عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى معاوية فدخل عليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر المسلمين ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم وذوي الحاجة أغلق الله تبارك وتعالى أبواب رحمته دون حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها. رواه أحمد وأبو يعلى وإسناد أحمد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سلمة قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها، أي أحم لخوفي من ظاهرها، غير أني لا أزمل، حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. رواه مسلم. وعن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. فقال: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. رواه مسلم. عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني. قال: فلقيت أبا قتادة فقال: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. رواه مسلم. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال: وأحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين، فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي الأنفال والتوبة.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: التعاون، التعاون هو مساعدة الرجل لصاحبه، فإن كان على الخير فهو المحمود، وإلا كان بحسب الأمر الذي يعان عليه. والتعاون على الخير من صفات المؤمنين وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله سبحانه: قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، وقوله جل شأنه: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الحديث، رواه مسلم. وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. الإيثار، الإيثار هو تقديم المسلم أخاه على نفسه في الحظوظ الدنيوية رغبة في الثواب من الله، وهو من أخص صفات المؤمنين وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقوله سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقوله جل شأنه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ وفي رواية قال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. وفي رواية: فباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة التحريم وحتى سورة نوح.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة التحريم وحتى سورة نوح.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: علوم القرآن.
1: كليات القرآن. مصطلح الكليات عموما يقصد به المعاني والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساسا لما ينبثق منها وينبني عليها من الجزئيات. وعليه فإن مصطلح الكليات هو المصطلح المقابل لمصطلح الجزئيات. والمقصود بكليات القرآن تلك الآيات التي تتحدث عن المعاني والمبادئ والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً ومنبعاً لما ينبثق عنها وينبني عليها من تشريعات تفصيلية وتكاليف عملية وأحكام وضوابط تطبيقية. وقد جاءت كليات القرآن كي تحدد القيم والمثل وتنشئ تصوراً عاماً للكون والحياة وتبين الغايات والمقاصد العامة التي يسعى التشريع لتحقيقها في حياة الناس.
0: علوم القرآن.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس. آداب يزدان بها سلوك المسلم.
2: آداب. آداب الحديث. الحديث مع الآخرين في الإسلام له أصوله وآدابه، على المسلم التقيد بها إرضاء لله عز وجل وتجنبا لسخطه وعقابه. ومن أجل هذا بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة خطورة اللسان وما يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الهلاك. ولكي لا يقع المسلم في مزالق اللسان وعثراته، فعليه مراعاة أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، وأن يأتي به في موضعه، وأن يقتصر منه على قدر حاجته، وأن يتخير اللفظ الذي يتكلم به.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم.
3: آداب.
1: حديث قدسي. قدسي.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم.
1: حديث قدسي. قدسي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ شعيب البدر من سورة فاطر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة هود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.